www.fmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام

FM في المهدية على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستيح سوسة والمستيح وتلجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net. توا ماضي ثلاثة على مفهوم.

كمتوميزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا

الصلاة خير من النوم.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

توا الأربعة متاع الصباح.

بتشوق لحبيبي أمانة يا طير يا نارتي وبقيت هدي ووقف عليك حبيبي وحياتك يا طير لك زي الحبة توشوش كابتن بتشوق لحبيبي أمانة يا طير يا نارتي وبقيت هدي ووقف عليك حبيبي وحياتك يا طير لك زي الحبة وشوش كم كلمة شو يا حبيبي بلبوك فعالي يا رب

الخلة الخمرية هي هي مولات الخلة الخمرية. عشت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي. عشت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولات الخلة الخمرية.

0: خرجت على جوادي كالعادة نبحث على القسم بسعادة خرجت على جوادي كالعادة نبحث على القسم بسعادة صل جوادي تقوى عنادة حسبت اختار محدك بيا صل جوادي تقوى عنادة حسبت اختار محدك بيا شبحت بعيني قدا الأحمادة شبحت بعيني قدا الأحمادة شبحت بعيني قدا الأحمادة حليلي نبلة رشقت بيا
1: هي ولاة الخلة الخمرية هي ولاة الخلة الخمرية رسم مقروني نصيد في الغابة صادتني هي رسم مقروني نصيد في الغابة صادتني هي

0: نبلة ترشقت في مكنوني عوينات الغنجة نشولي نبلة ترشقت في مكنوني عوينات الغنجة نشولي صحت على قومي غيثوني وما عدتش ندل ثنية صحت على قومي غيثوني وما عدتش ندل ثنية فزعولي التراسة وجوني فزعولي التراسة وجوني فزعولي التراسة وجوني قالوا ضربة بعين قوية
1: هي
0: هي
2: هي
0: هي
2: ولاد الخلة الخمرية
1: هي
0: هي
2: هي ولاد الخلة الخمرية رش مجروني نتصيد في الغابة صادتني هي رش مجروني نتصيد في الغابة صادتني
0: هي هي هي والله هي مولات الخلة الخمرية

0: فتحت عيوني حبر صحيت من الدوخة وطبيب لقيت قال لي وصف لي اش حسيت وما تدرجش حاجة عليا قال لي وصف لي اش حسيت وما تدرجش حاجة عليا كنت على غفلة تكويت كنت على غفلة تكويت كنت على غفلة تكويت كوتني من الجنة حورية
1: هي
2: هي مولات الخلة الخمرية
1: هي
0: هي
2: هي مولات الخلة الخمرية
1: رش مقروني نتصيد في الغابة صادتني هي
2: رش مقروني نتصيد في الغابة.

0: كيفاه شوتني وما نعرفش علاه كوتني وما ندري كيفاه شوتني وما نعرفش علاه صهدت قلبي وين ودواه قال لي ها هو بين يديا صهدت قلبي وين ودواه قال لي ها هو بين يديا قلت له خلي دواك الواه قلت له خلي دواك الواه قلت له خلي دواك الواه وما الدوي دايا كان هي
1: هي
0: هي
2: هي ولاد خلى الخمريه
1: هي
2: هي هي ولاد خلى الخمريه
0: خرجت مقروني نتصيد في الغابه صادتني هي خرجت مقروني نتصيد في الغابه صادتني هي هي والله هي مولات خلى الخمريه
3: اما فلان تسمع الموجه

رمز حياتي يا رمز حياتي يا متعفي عز وقاتي يا متعفي عز وقاتي يا مرايا نشوف بها ذاتي يا مرايا نشوف بها

طفلة غني لي طفلة وما تقولش ما ضعفها طفلة وما تقولش ما ضعفها طفلة أنا حياتي عبارة على حفلة أنا حياتي عبارة على حفلة ما فما اللي انت قدرتها قالت لي حبك وروح عندك من قلبها من قلبها من قلبها مش من شفتها قالت لي حبك من قلبها.

يا محلاها يا محلاها، من روحك نفهم معناها، من روحك نفهم معناها، لو نتفتفت ما ننسى، لو نتفتفت ما ننسى، انا اللي نعرف قيمتها، قالت لي حبك وروح عندك من قلبها، من قلبها، من قلبها مش من شفتها، قالت لي نحبك من قلبها مش من شفتها، قالت لي كلمة وعودتها، وعودتها، وظني من مرة حفظتها، حفظتها، قالت لي نحبك وروح عندك من قلبها، من قلبها، من قلبها مش من شفتها، قالت لي نحبك من قلبها مش من شفتها.

0: الحسين
1: عيش سباحك
2: إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير

الوهاب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما

0: www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع

أو فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك

وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.

وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنة

اعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم

وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور.

أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا

قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم

تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل

لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا

لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير.

ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم.

ذلكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.

وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.

تمتحنوهم. الله أعلم بإيمانهم،

0: لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله.
1: توا الستة متاع الصباح.

خمسة اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ميوزيك.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف راديو

سبعة متاسبح على مثل MFM اتنعوش اتنعوش.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: La suite après la pause. C'est la pub. سوسة عاصمة الكتاب من 8-17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية، روايات، كتب ثقافية علمية وكتب للأطفال، ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8-17 ماي من 10-17 ماي. كونوا في الموعد.
1: Retour du programme sur votre radio. MF.

خمسة FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: الدنيا وأصبح على مثل
1: La suite après la pause.
0: C'est la pub. للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة إنترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة. استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، سبع سنين وكل عادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
2: جديد في المهدية، شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق سفيقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النداء، وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بشب.
1: Retour du programme sur votre radio.

0: صباح الخير، اللهم صباحا يزهر بالخير، اللهم لطفك أينما سارت بنا الحياة. صباحكم الله بالخير وبالسعادة، وفي يوم الجمعة نسأل الله أن يعطيكم فيرضيكم ويرزقكم فيكفيكم. تنفس الصباح حبا ورضا، فلا شيء أروع من قلوب باتت راضية وأصبحت مبتسمة. يوم جديد وأملنا في الله يزيد. صبح أحبتي اللهم بما يسرهم، وكف عنهم ما يضرهم، وفرج همومهم ويسر أمورهم. صباح الخير لمن يمنحون السعادة في قلوب الأحبة والأصدقاء. صباح جميل اليوم الجمعة 15 مايو 2026، الموافق ل 28 ذو القعدة 1447 هجري. صباح يتجدد معكم ولقاءات متجددة مع سادة المستمعين نوض بدل المود الماتينال اللي تعودتوا به من الاثنين للجمعة. رفيقكم جمرة من أمام الميكرو، معايا في نجم نقول في الكرونيك مع الإخراج والكوتي تكنيك ريم جرمة. صباح الأنوار، مكش باش تتنازل وتعمل معنا الكرونيك، تولي كرونيكوز هكا مميزة. بيقول لي صباح خير ساعة،
1: صباح الحب وصباح الورد،
0: صباح القهوة البنينة، صباح القهوة المزيانة. في بالك القهوة يا ريم بارشة شعر يتقال عليها وبارشة كلمات جميلة، اش قولك ندلوا القهوة اليوم؟
1: ندلوا القهوة اليوم.
0: تقول عليه عرفتك اش تقول القهوة البنينة؟
1: وش المعشوقة السمراء عندي؟
0: المعشوقة السمراء. قلك أنام مبكرا في كل ليل وأصحو قبل منبلج الصباح، أحضر قهوتي السمراء وديك الجار يبدأ بالصياح. تشفي الصدور وفيها سحر من عبق الدوالي، شبهتها بالطعم الرحيق وهي تدنو مني كهوى صديق. دوما أترشف القهوة ولا يخلو منها فنجاني، كيف لا وهي تتجمل باللون يلقاني. من أي البلدان أتيت يا قهوتي في فنجاني، ودخلت بيوتنا وحياتنا بلا استئذاني. تجيبني القهوة من يمن وغيره من البلدان. ريت محليها القهوة يا رمرومة، شعر مميزة على القهوة. الحقيقة مش شعرين كتبته، الحقيقة قيته عجبني. ما نعطيه كل واحد حقه. صباح الخير وصباح الأنوار وصباح القهوة البنينة اللي دللناها اليوم. الحقيقة التونسي ما يحل عينيه كان بالقهوة، والتونسي ما يعشق القعدة كان بالقهوة، والتونسي جو بالقهوة. حتى في عروساتنا ولات القهوة العربي الحقيقة موجودة سبونسوريزي، احنا نقول عروساتنا بالقهوة.

0: صديقي
1: قهوتنا حضرت وصحة وبالشفاء للقهوة، دللنا القهوة اليوم كيما نحب ونشتهي، وصحة قهوتكم وصباحكم مبروك وصباحكم مجين، وإن شاء الله بالتوفيق لكم الناس الكل. الشيف إشراف تكون منورتنا كيما كل نهار جمعة، وأكيد برشا تفاصيل مزيانة هي عندها البراد ديما حلوة تجينا خصيصا من سيدي علوين، وديما نكتشفوا الحقيقة ثقافات أخرى. سيدي علوين عندها طابع، المهدية طابع، كي نقولوا أي بلاد أخرى أكيد طابع، مادامنا في ولاية المهدية خلينا نكتشفوا كل مرة حويجة هكا من قاع الخابية مع الشيف إشراف. كذلك باش نحكيوا على دورة الاستعداد للامتحانات النهائية للتلاميذ والطلبة. نعرفوا ديما الاستعداد للامتحان ديما عنده رونق، راهو عنده رهبة، راهو عنده ستريس غير عادي. اليوم باش تكون حاضرة معنا بسمة الخليفي، وباش نحكيوا أكثر تفاصيل على الدورة هذه من تنظيم دار الشباب المنستير. كذلك الدورة الأولى للبطولة، بطولة البادل. البادل هذه ولات ثقافة جديدة، رياضة جديدة، رياضة مميزة، باش يكون فما أكيد بطولات من الدورة الأولى إن شاء الله للدورات أخرى، وإن شاء الله موافقين. باش ناخذوا أكثر تفاصيل مع فادي مليكة اللي باش يكون حاضر معنا، ونحكيوا أكثر تفاصيل على الدورة الأولى للبطولة هذه اللي باش تكون من 16 إلى 24 ماي. ولعشاق البادل واللي ما يعرفش بادل، أكيد صعيب شكون ما يعرفش بادل لما حالة تفاصيل من بعد أكيد تاخذوا أكثر تفاصيل عليها وتنجموا تشاركوا. كذلك باش نحكيوا في إطار الاحتفال بشهر التراث، باش نرجعوا للمهدية، وباش نخصوا الشابة اليوم بالحديث دار الثقافة بالشابة ذاكرة العمارة وروح المكان. أكيد التفاصيل مع مدير دار الثقافة بالشابة أيمن الشريف اللي باش يكون حاضر عبر الهاتف معنا. صباح الأنوار لسادة المستمعين، وصباح كل التألق إن شاء الله يبدأ هكا صباح متألق، صباح موفق، صباح كله خطوات إيجابية. باش نبدأ بأول الكومنتير، هل علينا اليوم محمد المستيري، صباح الفل والياسمين والورد لأحلى ناس، أحلى إذاعة وأحلى خوات، وربي يعينكم وربي وفقكم ويفتحها في وجوهكم وينور طريقكم، ونهارك إن شاء الله يكون أسعد الأيام. جمعة مباركة عليك زيدة سي محمد، وميرسي بالحق على الكلام المزيان. على الاسكندراني، احلى صباح الفل والياسمين وجمعه مباركه، وصباح الفل والياسمين بالتوفيق لاختي قمره وريم ومنورين، وقيد قهوه مع البرنامج قويه. ترشفوا قهوتكم، اللي يحب يحط روحه في كوان هكا رومانسي في الدار، اللي في الكرهبه، اللي في التاكسي، اللي في اللويج، اللي يبدا يسمع فينا بكيت وين ما كنتوا تسمعوا، ترشفوا معنا القهوه، وان شاء الله صحه وفرحه عليكم. سماح سويت، صباح الخير والنور والتفاؤل، وربي يكتب لنا يوم جميل وبالتوفيق والتفاؤل. صباح الأنوار يا سموحة، غبت علينا بريود، إن شاء الله تكون لباس وإن شاء الله صحتك لباس. غيث الجسمي، صباح النور يا جامرة، شن حوالك لك وحشة. صباح الأنوار يا غيث، شن حوالك أنت وشن حوال الدراسة، وإن شاء الله موفق يا غيث. وتحية من خلالك دائما وأبدا لدار الشباب رجيش وكل الطاقم العامل بها، تحية لكم الناس الكل. إيناس لاشتر، شطورتنا العسلة المزيانة، صباح الورد والياسمين، صباحكم عسل وخير وبركة، وإن شاء الله جمعة مباركة يا رب العالمين. شكرا يا إيناس على الدعوات الحلوة المزيانة، وإن شاء الله يا رب أجمعين. نجم زيدا، صباح على الأستاذ عفي فتح الله زميلنا الغائب، يقول صباح الخير والسعادة، نقول له صباح الخير والسعادة وصباح الإشراق الكل، وإن شاء الله موافقين يا رب العالمين، وإن شاء الله رب يفرج الهموم ويسر الأمور، وصباح الخير للناس الكل. اكيد اليوم باش نخرج غنية ريم ولا لا، ولا باش نخرجوا حاجه اخرى؟
2: لا مازلنا في القهوه
1: باش نخرجوا بغنية، ندلوا قهوتنا اكثر ما يمكن. صحه قهوتكم، نسمعوا مع بعضنا وراجعين.

0: FM.
1: La suite après la pause. C'est la pub.
2: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة إنترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
1: Retour du programme sur votre radio. MFM.
0: MFM. Aïcha.

0: على الانفام
1: 28 دقيقة ومواصلين ونشوفوا أحوال طقسنا. طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فأحيانا كثيفة سحب بالوسط ومحليا الجنوب مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية، ثم تشمل آخر النهار مناطق الشمال. الريحة تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الغربي بالوسط والجنوب، وقوية نسبيا قرب السواحل والمرتفعات، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب بالشمال. وبالنسبة للحرارة تكون في استقرار نسبي اليوم، وتتراوح الدرجات بين 24 و29 درجة بالشمال والوسط، وفي حدود 20 درجة بالمرتفعات الغربية، وتكون 30 و35 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 40 درجة بأقصى الجنوب. أوقات الصلاة لليوم: الصبح كانت 3:29 دقيقة، الظهر نص نهار 23 دقيقة، العصر 4:05 دقائق، المغرب 7:22 دقيقة، أما العشاء 9:03 دقائق، شروق الشمس 5:21 دقيقة، أما الغروب 7:20 دقيقة. كانت هذه أحوال الطقس، وأكيد مواصلين معاك. مقبل ما نسمع الفاصل الموسيقي، شنشكر ريم بريمو على الصورة المزيانة، هذايا رومبوان الحوت الاسبادون احنا نقولوا الجديد، مزيان برشا. ميرسي رمروم على الصورة الجميلة الحلوة، ومهدية فوالا المهدية اللي عشق لا تنتهي، قولوا قمرة شبه هذية مهدية مزيانة يجوا زوروها. تحية كبيرة اليوم لأحلى مستمعة، للحاج والحاجة هشام ومريم. أكيد الحاج هشام والحاجة مريم يسمعونا من مدينة الشبالي، ومنحب نخصوهم الحقيقة بالتحية، نقول لهم ميرسي بوكو على الوفاء، شكرا على زادة الروح المزيانة اللي كل ما تدخلوا بها للإذاعة تزيدونا ديما طاقة إيجابية، طاقة مزيانة. ميرسي خاطركم أحلى مستمعين، حتى احنا نحبوكم برشا الحقيقة، وميرسي على خاطر زادة أمتوما زوز ديما تهديو برشا حاجات مميزة للعباد الحقيقة، إن شاء الله في ميزان حسناتكم. نهدي لكم على خاطر سمعنا ونعرفوا اللي انتم تحبوا كرم محمود، نسمعوا عني بمبعضنا ونهديوها للحاج والحاجة هشام ومريم.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل. سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
1: I'm all I do.

0: suite après la pause. C'est la pub. للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة إنترنت موبيل في تونس. تتويج وراه سنين خدمة. استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، سبع سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس. Retour du programme sur votre radio MFM.
1: واصلين معاكم صباح الأنوار وصباح الطاقة الإيجابية. أبراجنا تستنى فينا. نبدأ بالحمل وإن شاء الله برج الحمل يكون فاتح خير على الأبراج الكل. الحمل جدول أعمالك اليوم يا حمل باش تنجز المهام المطلوبة في وقت قياسي ووقت منظم زادة، وباش تكون زادة كيف كيف الخدمة ناجحة. خصص كذلك أكثر وقت للشريك، خدمة خدمة ثم خدمة والشريك وقتاش
2: بعد الخدمة.
1: حتى شيء رومانسي هكا عشوية هكا كدو على الطاير كي ناس قبل حتى قرطاس قلوب هكا ولا الثور يحتاج الثور إلى تقبل التغيير. علاش نقول لك تحتاج إلى تقبل التغييرات الجاية؟ برشا مسؤوليات قاعدة تزيد، برشا أولويات زادة، نجاح تحبلو راهو ماهوش سهل يا ثور. ما شاء الله الحظوظ مميزة برشا عندك والحظوظ مزيانة، وكل إنسان إن عنده ثور في حياته إلا يعمل عليه في حاجة. هذك علاش هذي الكل يستحق منك هكا شوية صبر ويلزمك طاقة تحمل باش عاد تفرح بعد بك النتائج المبهرة والتألق المزيان وثنية خضرة ما شاء الله للثور. العاطفة تستحق منك طلع اعمل علينا طلع يا ثور ما تنسيناش. الجوزاء فترة مليئة بالحركة بالتغييرات الإيجابية ما شاء الله ثنية مزينة برشا، رغم نجم نقول التعب في الخدمة ونجم زادة تقول تعب في المسؤوليات، إلا أنه الجوزاء يتألق النتائج ديما تكون مرضية وتكون مزينة برشا. عاطفيا شوية وضوح توا، يا نبداو يا ما نبداوش، يا نمشيو يا ما نمشيوش. ها كيفاش يا جوزاء؟ لازم فما هكا حويجة في الثنية وانت تقول زعما انت خايف تحسك من الانجاجمو بالنسبة للناس اللي مازالت ما عرست شراوة فمش معاودة. السرطان الحساسية الزايدة لا اليوم يزينا من الحساسية الزايدة، وكل زميل اليوم يقول كلمة ولا كل يعني حد في الخدمة يقول كلمة يقول هذايا يقصد فيها، لا نخدمو عادي ونحيو حساسيتنا على جنب. وساعات راهو الكلام يكون ماهوش مقصود لك انت بالذات يا سرطان، وعمل لي عاد طلع على شريك لازم شوية لهوة هكا تفقدوا بحويجة زايدة تفقدوا بكادو. يخي الكادوات شو بيكم ماكمش تهديو في كدوات لا يمتي دوما بحس كدوات ما فميش
2: مش
1: حاحين خطر عيد زعما. الأسد ابعد على عناد يا أسد، ياسر راسك صح سامحوني في الكلمة، ياسر راسك يعني اللي في مخك في مخك واللي عندك في مخك تقول ذاك هو رأي. ليه شوية هكا نسمعوا الفريق اللي معانا، نسمعوا زملائنا، نسمعوا المحيطين بينا، عندك مشكل كيما في الدار كيما في الخدمة تحب رأيك يمشي وما يعجبك كان كلامك وما تعجبك كان الحاجة اللي انت تقول لا لا لا. كي نسمعوا معناها الطرف المقابل او نسمعوا الاشخاص المقابلين زملائنا والكل مش يقلل من قيمتنا راهو، هك التعاون هذاك اللي يخلي الامور تنجح وتكون ديما مسار مميز. كيف كيف امنح الشريك مساحة اكبر خاطر ماكش لهيبي. العذراء ارهاق في التفكير، الحقيقة منحبش نقول المجهود صفر، ليه ام فماش مجهود تحسك تخمم تخمم تخمم وكهو ما فماش حتى خطوة القدام وما فما حتى يعني حاجة تخليك هكا تخدم على خاطرها. كيف كيف عاطفيا الحقيقة تعب ياسر، تحتاج الى التعبير الحقيقة على المشاعر هذية. دونك لو جنة عادة وقيت وقيت انجاجمو يا عذراء. الميزان الفترة المقبلة تحمل انفراجات مميزة برشا في حياتك، الأمور الكل اللي تسبب لك قلق ستنفرج وهذه مفاجأة للميزان بالنسبة لنا صراحة. انفراجة حلوة برشا باش تخليك استقرار فكري، استقرار في القرارات، استقرار جسدي كذلك باش يكون مع الفكر، خاطر كي يبدا الفكر تعب الجسد يتعب اوتوماتيكمون. الحقيقه فما حويجات مزيانه جايتك، حضر روحك يا ميزان للفتره المقبله، ومقبله قريب راهي قريب قريب قريب، مانيش باش نقول لك وقتاش، اما قريب قريب قريب باش تقعد تسمعني في البرج الجاي، معناها نقصد عاطفيا تعب شويه عاطفيا الحقيقه، تعب شوي. تحب سهرية، تحب خارجة، شنو تحب يا ميزان؟ قل لي. تحب كادو تدلل العقرب الاستمرار في الابتكار وجبان جديد هو اللي باش ينجحك، وهو اللي يخليك دائما في القمة يا عقرب. المجال العمل الحقيقة أمور واضحة مريقلة، لكن ساعاتك الثورة ساعات تصير في الخدمة والتبديل والتغيير حلو، كما واحد ما استأنس ببيرو لأنه يحاولوا من اليمين لليسار يحس نفسيته تبدلت، انت هكا اللي عقرب اليوم، لذا كمل في نفس النسق. والعلاقة بالنسبة العلاقة العاطفية متينة برشا، فما حب مميز وفما برشا حاجات مميزة الحقيقة، برافو. القوس انفراجة الحقيقة كذلك شوية شوية، برغم اللي اني تحس افكارك مشتة الايامات هذوما والفترة هذية، حاول التركيز على حاجة واحدة، حاول التركيز على حويجة باش تكون الحقيقة الامور تمشي كما انت اتحب. كذلك بالنسبة للعاطفة، العاطفة مش معناها عاطفة سيكو حرية، لا راهو مش تهرب من الالتزام وتقول لا اكيد هي الحرية، نو العاطفة لازمها يا ودي تم بعد نحكيولك كيفاش امور، راهو لونجاجمون ماهوش سهل، اون فوا انسان قدم على شريك الحياة لازم برشا متطلبات، راهو كان في الخطبة كان بعد الزواج، هذيك هي الدنيا. الجدي خفف الضغط شوية على روحك يا جدي، بالرغم اللي تحسن ملحوظ وتحسن الحقيقة بالنسبة للعمل متاعك، لكن لازمك تخفف على روحك شوية ضغط ياسر ياسر، نسي روحك كومبليتمون. أمان عاطفي هو اللي يخليك الحقيقة تتمتع بالاستقرار والراحة. بالنسبة للدلو، النجم يقول لك اليوم يا دلو، صحيح انت ما شاء الله عليك في افكارك وما شاء الله عليك في كل شيء قاعد تبدع الايامات ذوما، لكن ابعد عن الطاقة السلبية، ساعات جيك طاقة سلبية تركبك اللي تخليك متوتر، افتح قلبك للحياة نقول لك يعني اليوم، خليك هكا منفتح وخلي الحياة جميلة، الحياة جميلة بكل تفاصيلها. نبعدوا عن الناس السلبية، تو السلبية تبعد علينا اوتوماتيكمو. خمام لي زيادة في الجانب العاطفي، الاستقرار العاطفي وكي تتلهلي بالشريك راهو يخرجك من مود مزيان برشا، وخرجوا تفرهدوا هكا وقيت مزيان، لعنا لا برد لا حد شيش قال ترمروم، ولا سخانة تقتل، ها طقس جميل، اي تنجموا تخرجوا وتنجموا تعملوهم الكل. الدلو افتح قلبك للحياة وابعد على الطاقة السلبية، احنا قلنا. لكن بالنسبة للحوت، من الطاقة السلبية اللي باش نخرجوا بها من الدلو ندخلوا لبرشة حاجات مميزة في الحوت، فما خدمة مميزة وفما برج برج الحقيقة الحوت اليوم مميز برشة برشة. ايما ريتك النجاح هذاك مش مبلاش، رد بالك نصايحنا لليوم بالنسبة للحوت باش تكمل ايجابيتك مميزة، ما تخليش شكون يقزمك، ما تخليش شكون يقلل من قيمتك، ما تخليش شكون يقول مجهودات الحوت ماهيش مجهودات وما يعترف لكش بها، كل مجهود يستحق يثمن وكل مجهود يستحق انه يقولوا لك عليه برافو يعطيك الصحة. كذلك بالنسبة للعاطفة، علاقة قوية متينة وما شاء الله عليك يخليك مستقر نفسيا جسديا فكريا، امورك واضحه، برافو يا حوت. كي نقولوا برافو لشكون؟ لشكون؟ انا برج عجبك كريم، قيم مريم، انا برج اكثر برج اكثر برج ريت فيه روحك اليوم.
2: الميزان
1: ما تنكرش ما تنكرش، شادة صحيح صاحبت عشرة ريم، زيد والله زيد معاك اكيد مواصلين معاكم بالطاقة الحلوة والطاقة الإيجابية، مواصلين فاصل وراجعين.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: للمرة السابعة على التوالي اتصال تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصال تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
2: سوسة عاصمة الكتاب من 8 إلى 17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دور 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية، رواية، كتب ثقافية علمية وكتب للأطفال، ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8 إلى 17 ماي من 10 إلى 17 العشرية. كونوا في الموعد.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: ارجعني لكم من جديد اعزائي المستمعين. صباحكم فل وياسمين. تنظم دار الشباب المنستير دورة الاستعداد للامتحانات النهائية للتلاميذ والطلبة. اكيد دورة الاستعداد هذه جت في وقت على خاطر نعرفوا احنا الاستعداد للامتحانات النهائية قديش يتطلب من تلامذتنا وطلبتنا مجهود نفسي قبل ما مجهود آخر. دونك التحضير هذا نتصور وتحضير شامل كامل. أكثر تفاصيل مع بسمة الخليفي. ألو صباح الأنوار بسمة.
1: صباح الأنوار والخيرات والبركات.
0: صباح النور نورتنا يا بسمة ومرحبا بيك في المهدية.
1: شكرا لك. تحية طيبة لك ولكل الأحبة في المهدية ولإذاعتكم الفتية اللي ما شاء الله تغطي كل الأنشطة الثقافية والشبابية. ربي يبارك فيكم
0: ان شاء الله. معنا حتى مزيه هذيا دورنا البسيط واكيد هذه مهمتنا باش نكونوا معاكم وين ما فما بالحق تظاهرات وفعاليات تستاهل. اليوم بسمه انتوما الحقيقه الفتره هذه فتره مهمه برشا بالنسبه للتلامذات بالنسبه للطلبه كذلك. عملتوا دوره مزيانه برشا في وقتها. كان تعطينا اكثر تفاصيل عليها.
1: أكيد جدا. هو كما نعرفوا نهاية السنة التربوية دي ما تكون موسم الحصاد هي وتلامذتنا يبدأوا يحضروا في رواحهم ويبدأوا على قدم وثائق والمشاعر الغالبة الحقيقة تكون مشاعر الخوف. لأنه كل تلميذ يحب ينجح يحب يفرح والديه يحب يمر بالفترة هذه بسلام. هذيك علاش فكرنا فيهم احنا وليداتنا اللي قادمين على الامتحانات النهائية سواء سيزيام ولا نوفيام ولا بكالوريا وإلا الPSE التخرج معناها الناس اللي تخرج السنة وكل تلميذ يحب يحضر ذلك ويستفيد مرحبا به. فكانت الدورة هذه دورة الاستعداد للامتحانات النهائية اللي بيكون فيها ورشة تطبيقية اسمها مفاتيح التحرر من الخوف باش تكون مع الأستاذ المدرب المحترف في حسين تاج الغني عن التعريف الحقيقة. باش يكون بحذانا وباش يقدم خطوات عملية وتمارين تطبيقية اللي تعاون التلميذ الحاضر أنه فعلا يتخلص من الخوف ومن مشاعر الضغط. بطبيعة الحال مهيش وصفة سحرية. أكيد التلميذ اللي باش يجي باش يستفيد بالدورة هذه لكن لازم يكون عنده الوعي الكامل بأنه هو لازم يطبق الحاجة كذوما. احنا توكي وجهنا الدعوات لوليداتنا فمباشر قالونا احنا توا قاعدين نراجعوا ومضغوطين عارفين شنو نقول لهم وحتى اللي يسمعوا فينا توا يمكن تجيب نفس الفكرة. نقول لهم راهو الدورة هذه باش تربحك وقت. انت ممكن باش تسرق 4 سوايع من يومك معناها باش تحضر في دوره تعتقد انك باش تنقطع عن المراجعه لكن بعد الدوره هذه باش تكون معنويتك مرتفعه اكثر قدرتك على التركيز اكثر والخوف يولي معناها في قفص لكن نحبسوه شويه في قفص يولي معناها عدوك يولي بالعكس معناها نقطه انطلاق حقيقيه.
0: فوالا يعطيك الصحة. دوك دورة مهمة برشا ونشجعوا باش يكونوا حاضرين.
1: الورشة الثانية مفاتيح النجاح مع الأستاذة المدربة هاجر همامي كيف بتعطي بعض القواعد المهمة واللي قد نغفل عنها احنا كأولياء ولا حتى تلاميذ اللي تعاوننا فعلا انه نقراو بالصحيح انه نراجعوا بالصحيح على خاطر كيما تعرف وبرشا الناس تعرف لكن ما تعرفش كيفاش تتخلص من المشكلة هذية انه ما نعرفوش نراجعه. عندنا الجرينتا ونحب وننجحوا والوقت يمكن موجود لكن احنا ما نعرفوش كيفاش نقراو.
0: هذه معضلة أغلبية تلامذتنا وطلبتنا اللي ما يعرفوش اللي هذا مفتاح نجاح. هو بيدك أنت بالحق تركز.
1: هو الدورة هذه مجانية 100% مجانية هدية من دار الشباب المنستير ومن الأستاذ حسين تاج ونجر الهمامي لكل تلميذ يحب يدخل فترة الامتحانات هذه بمعنويات عالية بثقة عالية بقدرات حقيقية على اجتياز الامتحان على خاطر شطر الامتحان راهو معنويات. أذلك علاش في آخر العام ما أنت تلين بتتفاجئ ساعات بفلان اللي نجح رغم اللي هو مش قرار برشا. فما ذاك عرف كيفاش يقرا، عرف كيفاش يتخلص من خوفه من مشاعر الضغط نتاعو. والاخر القرار على الاخر واللي الاول نتاع القسم يمكن مشاعر الخوف غلبتو.
0: اكزاكتومون. وهذا هو علاش سعاد الحقيقه حتى في المناظرات نتصدموا بمعادلات تكون في سير السنه الدراسيه واضحه دونك نتصدموا بعد ساعات في المعادلات، وهو هذا هو السبب الرئيسي.
1: باش انا صديقتي نهار الامتحان حاشاك كرشهم الدور
0: اي
1: يعني يصابوا بالدوار، فما شكون يغيب على الوعي تماما.
0: اكزاكتومون.
1: فما شكون النفس نتاعو يتقطع،
0: فما اللي راه الورقه بيضاء، فما اللي ما عادش ينجم يقرا، فما اللي ما عادش ينجم يشد ستيلو، فما برشا حاجات تصير.
1: هذا يولي يرعش يولي قلبه يدق. هذا الكل باش يفسرون الاستاذ حسين تاج علاش يصير وكيفاش نجموا نتخلصوا منه بطبيعه الحال بخطوات عمليه.
0: برافو.
1: حتى تمارين فعليه معناها شنو يعمل بالضبط، كيفاش يتنفس، كيفاش يستعد نفسيا الى غير ذلك. هذاك علاش نقول كل الاصدقاء اللي يسمعوا فينا ما تفلتوش الفرصه، ما يمشيش في بالكم اللي انتم باش تضيعوا وقت المراجعه.
0: لا مهم برشا.
1: اربع سوايع تو بعد الوقت تحسوا في صالحك.
0: يعطيك الصحة يا بسمة، إن شاء الله تكون الدعوة وصلت لجميع من قاعد يسمع فينا اليوم. دونك الدورة هذه الاستعداد للامتحانات النهائية باش تصير بدار الشباب المنستير، وإن شاء الله الوقت
1: نهار الأحد 17 ديسمبر
0: فوالا
1: 9 نتاع الصباح حتى الماضي ساعة إن شاء
0: حتى
1: الله.
0: الماضي ساعة.
1: مرحبا بالناس الكل، حتى الأولياء اللي يحبوا هما يستفادوا أولادهم عام الجاي سنة نهائية ما ينساش يجيو ياخذوا شوية
0: أكيد
1: فوائد قبل الوقت شوية.
0: أكيد هو الولي لهنا مهم ياسر حضوره، على خاطر هو الداعم الأساسي لصغيره، حتى كان صغير وراه ما ينجمش يطبق يبدأ عارف ويبدأ فاهم ومستوعب الحكاية، ينجم يعاون ولده ولا بنته. هذا هو الدور الأساسي.
1: خاصة ينجم يتفهم مشاعر الخوف.
0: ما ينجمش يصلح إلا ما يفهم. اكزاكتومون. هذا هو علاش قلنا لازم يكون حاضر. يعطيك الصحة بسمة، ميرسي بوكو على الدورة المزيانة هذه، وإن شاء الله موافقين.
1: كل الشكر والتقدير، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. مرحبا بالجميع.
0: شكرا لك. شكرا يا بسمة، ميرسي بوكو، نورتنا وإلى اللقاء. دونك كيما كنتوا تسمعوا دار الشباب المنستير دورة الاستعداد للامتحانات النهائية للتلاميذ والطلبة، اللي قادم على امتحان وعنده تراك في الامتحان، اللي قادم على امتحان ويخاف من الامتحانات، اللي قادم على مناظرة وخايف من المناظرة، فرصة الحقيقة مزيانة برشا باش الواحد يتعلم منها، وان شاء الله يا ربي بنجاح والتوفيق للكل.

0: الفريش. رجعنا لكم من جديد ومواصلين معاكم شيف إشراف. نحب نرحب بك قبل كل شيء ونقول لك صباح الأنوار وصباح الإشراقة وصباح الميكلة البنينة وصباح الحلو البنين وصباح كل حاجة بنينة في الدنيا.
1: صباح الدقلة وحليب.
0: صباحية تونسية من قاع الخابية. صباحك دقلة وحليب. اسمعني تمشيشي للسند والهند تقول صباحك دقلة وحليب يعرفوك تونسي. كمان اليوم عرفتك تونسية حرة. صباحك دقلة وحليب.
1: صباحك دقلة وحليب للمستمعين الكرام. صباح الدقلة وحليب لتونس الكل.
0: لتونس الجميلة وخارج تونس الجميلة اللي يسمعوا فينا التوينسة خارج تونس الجميلة شو نقولوا لهم؟
1: نقولوا لهم صباحكم دقلة وحليب.
0: صباحكم دقلة وحليب.
1: أحلى فطور والله بنين برشا.
0: بنين دقلة وحليب جربتوا انت؟ توني خولوا دقلة وحليب ما جميع راني. بيه شيف.
1: نعم.
0: باش تدللنا اليوم. اليوم قلت لنا شنو نعملوا لمجة آخر الأسبوع. لمجة آخر الأسبوع كي ندخلوا للديار التونسية ونشموا كالريحة هذيك ولا نمشيوا في الشارع ونقولوا أنا مش باش نعطي روسيتا مش نقول شنو مش خليك ليك أنت. سوسبانس سوسبانس سوسبانس. كيما المفاجأة نتاع المرة اللي فاتت صحيت. بدنا نرو خليني نحكي واحدة واحدة.
1: باهي
0: الريحة نروها في الشارع نشموها يربي في الشارع نشوفوا الحاجة هذية في الشارع فمش تونسي ما يحبهاش فمش تونسي ما يشريهاش فمش تونسي ما ياكلهاش يبديش حتى فوق الشبع ياكلها اللي هي
1: والحبلة والعزوزة كل ياكلوا
0: كل.
1: محبوبة برشا.
0: شنية هي الماكلة؟
1: حاجة أكلة خفيفة وسريعة.
0: اللي هي أكلة خفيفة سريعة. إما باش تحضرها تحب الكشتر النهار واقف كي مش أكثر.
1: والله ليه يا مدام كاميرا
0: فات الكورانا مش تعطينا اليوم عاد الطريقة الجميلة.
1: اسمعني اليوم مستمعينا الكرام عنا فريكاسي
0: فيكاسي كما يقولوا الصغيرات فيكاسي فيك. عرفت هذيك الفريكاسي فريكاسي هذه هي فريكاسي سخون.
1: نحب نقول للمستمعين بربي برشا عبيد طلبوا مني الفريكاسي ونقول لهم اليوم ركزوا معايا خطرني باش نعطي ادق التفاصيل فما تفاصيل صغيره برشا اني كي نحكي عليها ماذا بيكم تركزوا فيها لانه التفاصيل الصغيره هذيك
0: هي اللي تنجح باهي. انت اليوم باش تعطينا روسيت تلفاسون كي تقلي كعبه الفريكاسي تبوش خاطر برشا يقلي وما تبوش وهذيك هي وحده مشكله كبيره راهو تتعب وبعد وزيد نحبوها كعبه شوشه مش كعبه معجنه وزيد فوق من هكا نحبوا كعبه الفريكاسي هكا لونها ذهبي مش محروقه هكا صحيت هي قاعده تتشرش. برافو شيف
1: حطي ربعت لك فريكاسي.
2: برافو عندي مثال
1: عندك
0: دعات المخ هذه طيبه ريم قرمه بعد تو نذوق ونقول لك لو انت ايش طيب لنا رسيت
1: هيك كريم هيك طيب ريكاسي ما تقوليش هيك
2: رسيتك انت في الاوف هذه خليتها لي وركحت الامور.
1: اوكي
0: نحكي لهم على كعبة الكراسون صباح اللي طيبه وتجيبها معاك بالذمه. نشريو الكرواسون وريم تستدعي تقولي جا طيبته ويني.
1: قرمة
0: اي ريم قرمة اللي قلت
1: ريم قرمة ماليه اسمك ولقب كريم
2: موزونين بالوزن والحجم ان شاء الله فنان.
0: اي من البقالطة ريم تحية لكل مستمع في البقالطة يسمع فينا ويعطيكم الصحة اللي معناها بالحق هديتولنا ريم.
1: اي ساعات نقعد نغزر لك هيك من كثر ما تعجبني هيك بالكلام نقعد نعمل لك
0: ما شاء الله. يعني تويني باش نعمل هكا وانت تعطي في روسات الفريكاسي
1: ايه
0: كل هاو ستيل ورقه شن قايد زيد
1: يا مستمعين الكرام اسمعوني
0: فريكاسي
1: فريكاسي سخون
2: ات روسات شادين ستيلويت.
1: اوكي
0: والله بستيلوية ها والله
1: هي نبداو نص ترمي باش اسمعني الكيلو يطلع لنا 25 كعب
0: به احنا توش نعملو كيلو
1: إيه؟
0: به يطلع لكم 25 كعبة به طو احنا شان اعطينا كيلو واللي يحب يطل يحب اقل كونتيتي باش يجرب ولا حاجة ينجم دونك شطر الكونتيتي يحطها طو احنا شان اعطيه ورسل تاع كيلو به اوكي شايفة
1: نبدأ بنص لتر الماء. الماء هذا كان سخنه شوية دوبا هيك سخون مش سخون برشا مش بارد متوسط نحطه في الصينية متاعنا ولا في البطارة نزيدوه 30 غرام خميرة نذوبوا الخميرة
0: خميرة خبز
1: فورية بعد ما نذوبوهم يعملك الكشكوشه من فوق
0: اي
1: نصب الفرينه تدريجيا
0: تدريجيا الفرينه شويه أي. شوي
1: نصبوا
0: ما نحطوهاش باف هكاك مع بعض
1: نحيتها
0: نحيو الطاف
1: تدريجيا تتصب الفرينه
0: تدريجيا
1: ونخلطوا بشويه بشويه كان بداياتنا كان بالبطيره كل واحد وشنو هو معناها الامكانيات نتاعو المنزليه
0: اي
1: عندنا 20 غرام ملح
0: 20 غرام ملح
1: باهي 20 غرام ملح وقتاش تتحط احنا بدينا
0: باهي باهي تقريب للي ما عندوش ميزان ها 30 غرام ولا 20 غرام كيفاش ربع مغرفه قهوه
1: شطر مغرفه كبيره
0: كبيره باهي اوكي باهي
1: ماشي مغرفه كامله
0: اي خاطر فما برشا اللي يقول لك ما عنديش ميزان في الكوجينه
1: اي كل واحد ميزانيته كل واحد مقاديره ما عليناش
0: ما علينا
1: باهي شتتني انت
0: عليه عطينا المقادير خاطر بالحق فما برشا ما عندهمش ميزان راهو في الكوجينه ويكيلوا بالعين
1: عندهم كاميرا فما نوع اسمه محسن الخبز يبيعوه في السوبر ماركت ما غير ذكر
0: لي غران سيرفاس بي
1: المحسن هذايا احنا نستعملوه في الخمسة كيلو ما فوق
0: اي
1: خمسة كيلو فرينه باش نعجنوا عجنه كبيره يعني عجنة متاع رستوران
0: اي
1: نحطو كل مغرفة كبيرة محسن خبز
0: اي
1: فما عباد تاع زوز كيلو يحط مغرفة متاع قهوة
0: وكيلو
1: الكيلو ما نحطوش خاطر معناها بشي مش حاجة ضرورية
0: واضح للي يحب عنده للي نجحت للرسيت وعنده حاجة هكا مناسبة عيلة يولي يحط الانجريديون هذي
1: حس الخبز عطيتها باش الناس كي تبدأ مزروبة أكثر من اللزوم وحاجة فيت تحطك المحسن هذاك وما تكثرش منه معناها برودويت
0: يعطيك الصحة أي
1: به احنا حطينا الفرينة وخلطناها بعد تاني نحطه بحذانا صينية فيها ماء في كل مرة باش نحط يدينا في الصينية هذي كي باش نكملوا نعجنوا كي باش نعجنوا بيدينا راهو 25 دقيقة عجنا
0: 25 منوت
1: اي
0: برش
1: 25 دقيقة من أ لو دي
0: لدي ما نحكي على قدراتي تولي الباتر
1: اني ناجي 25 دقيقه وما نقولش
0: شايف انت
1: ايه؟
0: انت شايف
1: متعوده
0: اه وي ما شاء الله عليك
1: تبدا البطاريه بحذايا وما نستعملهاش يا ريم
2: يا لالا معاك
1: العجينه نتاعنا
0: 25 دقيقه تنجم انت على فيلا ريم تعجن كما غير ما تعيش
2: من نفوت الصبح هاي البطاريه اختي الحقيقه واش نلعب عليك
0: باه امشي تعطينا في طريقة هي تقليدية حلوة باه
1: باهي كيفاش نعجنوا سادة المستمعين ماذا بينا العجينة تتمد بالطول
0: ايه وترجع
1: لو دي دي ترجع للآن
0: برافو
1: وحنا نمدوا فيها هيك بكفوفنا بيدنا تتمد تتطرح القدام طويلة ترجع تتطرح وترجع عليه باش العجينة تتحل باش العجينة يدخلها الهواء كل
0: واضح
1: احسن كل ملهوي يدخل لنا احسن
0: اي
1: ماذا بينا 25 دقيقه كاملة
0: واضح اوكي
1: بعد تاني كيفاش باش نلموا العجينه نتاعنا نهزوها نلموها كل نعملوا يمين ويسار نجدوا العجينه هيك نسكروها من اللوطه نعملوها في شكل دائري يعني في انبوله كبيره برشا ونحطوها في صينيه فيها شويه فرينه
0: اي
1: باهي نرجع لكم حاجه اخرى الملح وقت نبدو نعجنو رشوه رشين ونحطو يدينا في الماء ونكملو نعجنو لارواحنا خاطر الملح ما يتحطش مع الخميرة
0: واضح ما يجيش
1: بعد ما لمينا وحطينا في الصينية باش نخلوها 30 دقيقة تخمر طلعتش الفوق به ناخذو احنا وقتها منديلة
0: اي
1: ناخذو منديلة كبيرة ونفرشوها فوق الطاولة ونبدو ناخذو العجينة نتاعنا وما بينا العجينة تبدا معبية بالهواء كيما العادة ما نرجعوش الوسط ونحلوها ولا نجوع على جنب وك ونبدو هيك ننحشو فيها هيك العجينة الهواء الكل يخرج خسرنا كل شيء احنا
0: واضح
1: ماذا بينا بشوية
0: بالسياسة
1: بالسياسة
0: دونك كي نجي ونشكلوا الدائرات بالسياسة
1: بالسياسة نهزو هيك بشوية فما اللي يحب يعمل فريكاسي بالقرون احنا نقولوا
0: اش معناها بالقرون كي الناس قبل
2: شكل دائري
0: يعني
2: الشكل يرجع الى ساده مصطنعيه
0: مش شكل دائري شكل جديد توا عاد
2: كل واحد كيفاش يحب بالنسبه لي انا نخدم الفريكاسي تاع الشعر عادي هو بالقرون به ناخذ العجينة بتاعي نرولها في يديا ونحطها على المنديله اسالني علاش حاطه منديله
0: علاش منديله باش نسالك من بكري
2: احنا الباط نتاعنا مليانه بالهواء
0: اي
2: واحنا باش نحطوها على حاجه هيك جامده عليها على الطاوله
0: طاوله ولا
2: الهواء
0: مرمره ولا ايه
2: مش باش الرخامه طاوله مش باش تسرب الهواء
0: واضح
2: العجينه حطيتها غديكه ماتت غديكه
0: واضح
2: علاش نحطه في المنديله المنديله باش يولينا فما ديسباسي كما بين لاجين
0: فوالا فوالا باش تخلي
2: الهواء يدخل من اللوطة تعاود تخمر من اول وجديد مدام
0: واضح واضح
2: بعد ما نعملوا لامبولات نتاعنا ونحضرهم ونحطوا المنتيله نعاودوا نغطوها مره اخرى ترتاح 15 دقيقه
0: 15 دقيقه بعد المره الاولى
2: 15 دقيقه هذوك نحطوا الزيت نتاعنا الزيت كذلك ما يلزموش هكا سخون برشا يلزمو متوسط وماذا بينا النار هادية
0: هادية
2: وكنهزوا الكعبة لا نهبطوا عليها هكا بكفوفنا ولا ننزلوا عليها
0: حطها بسياسة
2: نهزها بشوية ونحطها في زيتها بشوية وبعد تالي نعمل بلوش هيك شوية زيت من فوق ونتحصلوا على اللون الذهبي فهمت وبالنسبة للتقرميشة موجودة الكعبة طيبة من داخل اني نضمن اني نضمن عليه الكعبة
0: كان مضمنتش الحصة الجاية يكتبونا في الكومنتارات راهو تهنا وطمينة
2: الكعبة تبدأ بسم الله ما شاء الله هالداخل نقولوا احنا الشبكة بتاع العنكبوت لازم اي باط تلقى فيها الشبكة هذيك يعني البات مخمورة ومخدومة بالباهي
0: برافو
2: وبنينة برشا
0: يعطيك الصحة
2: نخرجوا الكعبات نتاعنا نحطهم على بابي مشوار باش
0: يشربوا الزيت
2: والفارس معروف شوية هريسة شوية بطاطا
0: هنا الهريسة كيفاش تحط لها زيت طن تحط لها
2: نحط لها شوية زيت زيتونة وزيت طن وشوية ماء
0: شوية ماء
2: ونجريوها
0: اي نخلطوها هكاك
2: فوالا الناس تحب تحط الفرماج فما ناس تحب هريسة ديري
0: هذيك عاد
2: الى المستمعين
0: الى المستمعين يعني. اما بالنسبة لنا البطاطا والهريسة ما يتبدلوش
2: والبطاطا احنا ساعات نحطوا فيها شويه معدنوس شويه بصل خاطر البصل يبدل الجو يبان نهارا مش يخاف
0: دونك للي يحب البصل يحط للي ما يحبش ما يحطش واكزاكتومون البوري كي نطيبوها ديجا نحطوا فيها شويه معدنوس
2: كي نعصروه ماذا بين الروح نتاعو ما تتنحش معناها يقعد لنا شويه زيت باهيه زاد
0: مش مفتفت برشا معناها
2: مش شايح معناها شي حاجه تحس بيه راه الجو تنحاس
0: الجو تتنح برافو يعطيك الصحة
2: وزيدون
0: وزيد أمل أباب تبقى الزينة في كاسي سخون في كاسي سخون
2: عجبتهم
0: ما شاء الله
2: ريم
0: هذايا هذايا في كاسي مزيان تاع شرافة هذاك هو اللون الذهبي المقرمش
2: إن شاء الله تكون عجبتهم الرسيت وإن شاء الله
0: أني عجبتني الحقيقة والله الحقيقة ما غير شيء أني عجبتني
2: سهلة خاطر نسمع في برشا عباد يقولوا عظمة ومن عظمة واليغورتة أني هذاك الكل ما ننصحش به
0: أي
2: أعطيكم
0: هذه الرسيت الفريكاسي اللي احنا نقولوا على أصوله ما غيرك الروفيزيتي وزيد ونقص واسافوار كيفاش تطلع برحومه نداء صباح الفل والورد والياسمين وخاصه تقولي لي نحب الطريقه صحيحه بكل تفصيل وتقولي يعطيك الصحه على الفريكاسي اول مره كليتها من عند اشراف تحياتي للناس المهديه وقصور السيف كذلك وتقول قداش يعجبني طريقه التفسير نتاع الشيف اشراف ولا اروع ميرسي بوكو يا نداء شكرا ليك نور الهدى بعد شيا صباحكم خير وخمير وخبز وشعير ميرسي يا نور ميرسي بوكو ميرسي تحية حلوة برشا نادية بترية من الجزائر تقول يعطيك الصحة على الفريكاسي وذقتها من عندك الشيف وتحية لناس المهدية وناس قصور السيف شكرا لك يا نادية صباح الخير للشيف إشراف وصباح الخير للجميع وصباح المحبة للناس الكل شكرا شيف
2: نشكرهم برشا
1: والله نشكرهم برشا شيف نادية ونداء بالرحومة ونور الهدى ونقول معطيكم الصحة ومتابعين أوفياء الأم اف ام.
0: يعطيك الصحة.
1: أحلى
0: أم اف ام وأحلى شيف وأحلى إشراف وأكيد فطومة مريسة زادة كذلك تصبح علينا وتقول لك صباح النور. شكرا وبتألق مع شيف إشراف. شكرا لك يا فطومة. ميرسي بوكو سيدة المستمعين، مواصلين معاكم، فاصل وراجعين.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: جديد في المهدية شركة أديكولور ديكوراتيف بايت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق صفاقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النداء، وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بشب.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM.

0: على MFM. مواصلين معاكم وصباح الأنوار لكل مستمعي راديو MFM. صباحكم جميل 105.5 MFM بلس باش تكونوا معنا وتواكبونا لحظة بلحظة. نحكيو اليوم على بطولة سبيسيال الدورة الأولى لبطولة بادل. البادل رياضة جديدة، رياضة خليني نقول من الحيثيات الجديدة اللي قاعدين نعيشوها. الرياضة هذية كانتاوي بادل كاب هي اسم الدورة الأولى للبطولة اللي باش تكون من 16 إلى 24 ماي. منسق الدورة معنا على الهاتف فادي مليكة. ألو صباح الأنوار فادي.
1: صباح النور.
0: صباح الورد، نورتنا، مرحبا بك في المهدية فادي.
1: عايشك عايشك، ميرسي بوكو على الانفيتاسيون.
0: يعيشك، مرحبا بك وشكرا انت على قبول الدعوة وان شاء الله موافقين. فادي باش نسألك سؤال قبل كل شيء، قبل ما ندخلوا في تفاصيل اكيد البطولة، زرت المهدية قبل؟
1: بيان سير. قداش من مرة؟
0: قداش من مرة وشاركت

0: باهي بون كيما نشوفوا اليوم انه سبور البادل طالع توندونس في تونس الكل. هو سبور هو في الاساس هو قديم جوستومون وصل ديغنييغمون لتونس.
1: اي
0: اللي هو سبور هذا اللي هو يلم بين التنس والسكواتش.
1: اي
0: فهمت سي ان ميلونج بين لي دو سبور اللي هو عطانا بادل فهمت اللي هو جو دو تنس جو تاع دو راكيت افيك لو فيتر فهمت. واليوم اللعبة خيط شعبية باهية الحقيقة في تونس اللي هي كثر تنجم تلعبها مع العائلة كبار وصغار يلعبوا
1: صحيح فهمت وعندها ميزتها الخاصة الحقيقة.
0: اي سيرتو انه نجمو نلقاو لي زونفيرونمون الحقيقة ياسر فاميليال معناها تنجم حتى تنجم تمشي تلعب تهز ولادك ولا مرتك معاك معناها فاسيلمون معناها
1: وتلعبوا اون جروب.
0: اي ديما دو سيغ دو كونتر دو
1: فوالا. فكرة البطولة كيفاش جاتكم يا فادي؟
0: والله هي الفيدراسيون الحقيقة كل عام تعطي لكل كلوب شانس باش يورغانيزي تورنوا.
1: اي
0: ونحنا في الكلوب قنطوي بادين حاولنا نختموا الفرصة هذيك اللي عطتنا الفيدراسيون باش نعاونوا باش الكوميونيتي بتاع سوسة وتاع المساحة الانجينيران باش يحاول يقدم اكثر.
1: فوالا دونك خذيت رونق البطولة وحنا اليوم في الدورة الأولى إن شاء الله موافقين يا فيدي. كان تعطينا أكثر تفاصيل على البطولة على الدورة الأولى بالنسبة لبطولة كنتاوي بادل كاب بالنسبة من 16 إلى 24 ماي شنو تفاصيلها؟
0: باهي كما قلت أنت اللي هي تبدأ من لو 16 حتى لو 25 ماي. دونك عندنا لي دو جور الاولانيين اللي هما لو 16 و لو 17 اللي هما شيكونوا جينيرالمون كاليفيكاسيون. والبقيه الايامات اللي شكون جو من سنين لحد هذيك باش يبداو تابلو فينال لي تابلو فينال فهمت. وعندنا بليزيوغ كاتيغوري في التورنوا عندنا البي 50 البي 100 والبي 250 والبي 500 والفئه المحترفه اللي هي البي 100. انت وعندنا زاد في اللي فام بي 50 فام والبي 100 فام وفما حتى البي 100 فام.
1: اي
0: معناها فما ديفيرسيتي في لي كاتيجوري الكل معناها براتيكمون فما انواع الكاتيجوريات الكل الناس الكل معناها تنجم تلعب فيها التورنوا
1: الفئات الكل.
0: Voilà. Débutant, soit contre débutant, soit contre حتى intermédiaire. الحاجة الباهية في البادل انه ديما مهما كان النيفو نتاعك تنجم تكومبيتي كونتر جماعة نفس النيفو كيفك فهمت.
1: اي حاجة باهية.
0: هذه حاجة الباهية معناها تحقش كان انت النيفو مثلا عندك كما نقولوا ثلاثة شهور ولا دخلت تلعب بادل راه تنجم تمشي تكومبيتي كونتر جماعة عندهم ثلاثة شهور ولا هكاك أربع شهور في البادل فهمت.
1: واضح. اي
0: ونجم نقولوا انه البطولة هذه فيها برايز موني اللي هو تكون بلوس دو 12000 دينار.
1: اي
0: بيان سور لي 12000 دينار مقسوم على لي كاتيجوري الكل.
1: اي اي
0: سواء من لي فانكور من لي فيناليست ومن لي ديمي فيناليست زاد.
1: اي
0: دونك كيما نقولوا ديما كل نهار نبداو بارتي من الخمسه تاع العشيه تلك في اللي هو الموقع تاعها استقالة في قنطاوي بارديل اللي هو هوتيل مرحبا بالاس في قنطاوي.
1: اي
0: ومرحبا بكم الناس الكل ان شاء الله تنورونا ان شاء الله تلقى كل شيء معنا احلى ظروف
1: اكيد احنا متشوقين للدوره هذه المزيانه برشا وان شاء الله موافقين وان شاء الله فتحت خير عليكم وان شاء الله بالتالق والتميز يا فيدي واحنا ديما مع التجديد ومع التحديث وخاصه مع الرياضه بجميع انواعها وتبقى الرياضه حسيله مفتاح لكل الابواب مفتاح باش تكون راحتك نفسيه مفتاح لكل حاجة مزيانة في بدناتنا في نفسيتنا في كل حاجة فينا.
0: اي الرياضة سيرتو انا قلت لك البادل علاش هو خلي حدوده خاطر برشا عباد تقام ستريسي ولا حاجة يحب يعمل ديفولمون بعد الخدمة
1: اكزاكتومون
0: سيرتو انه البادل لعبة معناها نجم تبداها باللي كونديسيون فيزيك نتاعك الكل معناها
1: حتى اللي ما يعرفش ولا ما

0: مشاركش في البادل ينجم يكون في الدورة هذية وينجم يجي يكتشف ويشارك على شلي وما فيها بس يزيد يكتشف رياضة مميزة رياضة حديثة تنجم انت ما تنجمش رياضات اخرى لكن تحب الرياضة هذية.
1: اي الحقيقة الرياضة هذه هي تغرمت برشا برشا تغرمت برشا عبيد بها علاش على خاطر كما نقولوا حتى مثلا صاحبك تلقى صاحبك يلعب فيه الباديل ولا عندك شكون يقرب لك على الاقل يجدك هي سكورة دو فهمت يقول لك ايجا جرب العب معايا يعرفك على برشا عبيد دونك في سوسيابل برشا سكورة
0: دو ينجموا يلعبوا خويت كونتر بعضهم تنجم كما انت قلت هي حتى العائلة تنجم تشارك وتنجم تكون زادة تتنافس ضد بعضها ومحليهك التنافس بابا ربحني وأمه ربحتني واختي ربحتني جميل الحقيقة الجو متاعكم يا فادي نهنيكم
1: مرسي بوكو عايشي
0: إن شاء الله موافقين احنا حبينا الرياضة الحقيقة زدنا حبيناها بالبطولة هذية إن شاء الله موافقين يا فادي ونرجع لك كلمة الختام
1: والله يعطيك صحة على الانفيتاسيون
0: مرحبا
1: كما قلت لك اللي هي بطولة فردة منوحة شوية
0: وي برشا
1: ونحاول مثل ننفيتي الناس كل اللي مشجعتهم برسم بشديد تكتشفوا السبور هذايا ورجعوا في البادل واللي هو فيها معناه كما قولوا
0: متأكد انه مش يعجبكم وسنقعوا برشا عباد يلعبوا فيه اكيد اكيد حتى اني متأكدة مش يعجبهم برشا حتى اللي ميحبش يشارك امشي اكتشف وعيش الاجواء ونشجعوا احنا نشجعوا الفئات الكل شكرا لك يا فادي نورتنا وان شاء الله بالتوفيق لكم الى اللقاء شكرا لك. دونك الدورة الأولى للبطولة كانتاوي بادل كاب الحقيقة دورة مميزة ونتصور بطولة باش تكون مميزة ونشجع الحقيقة احنا على الرياضات الجديدة ديما الدنيا تتطور حتى الرياضة تتطور خليكم مشاركين معنا في كل تطور وفي كل جديد ومواصلين معاكم
2: La suite après la pause. C'est la pub. للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج وراها سنين خدمة. استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين سبع سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس. Retour du programme sur votre radio.

0: على MFM
1: 49 دقيقة. نتنقلوا للشابة، نمشيوا لمدينة الشابة الجميلة ونحكيوا على تظاهرة حلوة برشا، وفي إطار الاحتفال كذلك بشهر التراث، دار الثقافة بالشابة تنظم تظاهرة مميزة تبدأ اليوم غدوة وبعد غدوة بإذن الله، دونك 15 16 17 ماي نشوفوا تفاصيل التظاهرة هذه مع مدير دار الثقافة بالشابة أيمن شريف. ألو، صباح الأنوار.
2: صباح الفل مدام كامرا.
1: صباح النور والورد والياسمين والطاقة الإيجابية، وش نحوال الشابة؟
2: الشابة والله محتفلة النهارين بشهر التراث، ولا جوا كما تعرف ربيعية أكيد.
1: ربيعية بنكهة صيفية الحقيقة.
2: بالضبط.
1: جميلة جدا.
2: بالضبط.
1: ايش عنا في شابة دار الثقافة بشابة؟ اكيد عندها ميزتها الشابة، عندها تاريخ، عندها ما يميزها، شنو محضرينينا للتظاهرة المزيانة؟
2: عنا الخير والبركة مدام قمرة. شهر التراث سنة ما يهتم بالعمارة. بشكون فما تظاهرة اسمها ذاكرة الشابة، الشابة ذاكرة العمارة وروح المكان.
1: اي
2: من 15-17 ماي 2026
1: بإذن الله
2: إن شاء الله. اليوم تنطلق إن شاء الله تظاهرة في ندوة علمية من تقديم دكتور محمد الزاهي.
1: اي
2: ودكتور عماد الجربي تحت عنوان عمارة الشابة البحرية سلطة البحر في تشكيل العمران الساحلي. الندوة هذه باش تنتظم في مكان مزيان، هو دار ضيافة في الشابة دار يامنة. وتحية لهنا للمهندس آدم علي اللي مكاننا من الفضاء هذا، تعرفوا اللي دار الثقافة مفكرة ونحن نحاول نجتهد ونخدم فيها.
1: اكزاكتومون، نظرا اللي أشغال حاجة
2: أي الثقافة الشابة هي فيها أشغاء إعادة البناء.
1: أي
2: طوى عندها 3 سنين إن شاء الله بينتو بش ناخذوها.
1: وقتيش تقريبا؟
2: والله عنا هو سكوب عوليك من توما ماسا
1: سكوب للي ماسا قل لي
2: سكوب لك من توما إن شاء الله الأربعة هذي عنا ريسبشن بروفيزوار إن شاء الله
1: يا بإذن الله. أي ألف ألف مبروك، أي تظاهرة مباركة ومكلمة باهية عليكم. ها خلني لكم
2: سكوبين
1: حتى انت ما تطلش علينا ديما كي تطل بسكوب. اي الف مبروك ومبروك لمدينة الشابة بالحق الافتتاح هذايا لدار الثقافة بالشابة بعد مدة طويلة الحقيقة.
2: مدة طويلة طوى 3 سنين واربع شهور هكاك ان شاء الله ناخذ مؤسسة مزيانة فيها ما انت تطلع الانتظارات شوية كل
1: ان شاء الله يا ربي بالتوفيق ان شاء الله.
2: ايه نكمل البرنامج نتاع شهر التراث ان شاء الله باش يكون زاد عندنا معرض فوتوغرافي اليوم زاد مع الندوه باش يكون تحت عنوان جدران الشابة ذاكرة ترسم.
1: اي
2: معرض مزيان برشا من انتاج نادي الصورة دار ثقافة الشابة. وباش يكون زاد غدوة عندنا ورشة يقدمها المهندس صابر بن علي اللي هي ورشة من الحجر إلى البكسل. ورشة تهتم بصناعة الفيديوهات القصيرة لريل، ونحاولوا كيفاش نحكيوا على المواقع الأثرية بلغة العصر،
1: بلغة العصر باستعمال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، نحكيه على التراث المعماري بمدينة الشابة. برافو. اي
2: بالضبط. وشكون زاد عنا ورشة بنتور رسم يقدمها الاستاذ قيس الزاهي، وشكون زاد موضوعها حول التراث المعماري لمدينة الشابة
1: بإذن الله. والتراث زاخر في مدينة الشابة الحقيقة.
2: اكيد اكيد معنا برشا مواقع اثرية في الشابة. وديما نذكروا اللي الشابة رانا لقينا فيها أكبر لوحة فسيفسائية من أكبر لوحات الفسيفسائية في العالم اللي هي لوحة الفصول الأربعة ديسار ناتشو، وفيها برج خديجة المعلم الأثري المزيان. فيها زادة موقع أثري في غابة السبايا، وإضافة إلى برشا مواقع أثرية موجودة على الشريط الساحلي في مدينة الشابة اللي باش نحكيو فيها إن شاء الله في الندوة العلمية اللي تنتقم اليوم
1: إن شاء الله. شعلنا آخر في البرنامج؟
2: هذا هو البرنامج في 3 فقرات ولا 4 فقرات
1: على 3 أيام
2: يكون على 3 أيام إن شاء الله 15-16-17 نحاولوا نقدموا فيه الإفادة ونعطيو حاجة عصرية تتماشى مع طوى الانتظارات نتاع الشباب ونتاع الأطفال ونتاع الجمهور.
1: يعطيك الصحة سي أيمن، مشكور جدا على التفاصيل هذه وإن شاء الله بالتوفيق لكم. أكيد الشاب باش تحفل اليوم غدوة بعد غدوة، تهانينا.
2: يعيشك أكيد أكيد. تلقوا كل التفاصيل على صفحة رسمية لدار الثقافة الشابة، تلقوا الفيديوهات، تلقوا المواكبات، وتلقوا زادة حتى المخرجات متاع الورشات
1: بإذن الله. موافقين سي أيمن، وشكرا على تدخل وميرسي على الحضور الجميل. شكرا لك،
2: يعطيكم الصحة. عايشك،
1: شكرا لك وإلى اللقاء. دونك تفاصيل البرنامج هذايا كانت واضحة، كان معنا مدير دار الثقافة بالشبه أيمن الشريف.

0: على الام اف ام.
1: بدل المود الام اف ام 105.5 ام اف ام بلس باش تتابعونا وتكونوا معنا صباح تجديد وصباح كل ما هو جميل في هذه الحياة. إن شاء الله ربي يعطيكم كل ما هو جميل. أكيد مواصلين معاكم وبرشة تفاصيل اليوم عن مدينة الشابة. قبل كل شيء نحب نرحب بنزار بن حسن.
2: جميل في المفاة. كل شيء جميل في المفاة.
1: كل شيء جميل في المفاة.
2: جميل في المفاة هو سينيزار.
1: إيه والجميل في المفاة سينيزار. خاطر باش نبدأ بسينيزار اليوم. قبل كل شيء. صباح النور سينيزار بن حسن رئيس جمعية النهوض بطالب الشاب اليوم.
0: كاسكيت الجمعيه
1: كاسكيت الجمعيه يعني صباح الورد. ما احنا نفرحوا بيك تجي بحذانا الحقيقه خاطر ديما فما ديما كن لا بحذانا في اللايف. شحوالك سي نزار؟
0: صباح لبس
1: لبس عليك
0: الحمد لله.
1: شنو احوال الشابه؟ شنو احوال تعليق الانشطه؟ وين وصلتوا؟ نذكروا اللي احنا حكينا اقبل على تعليق الانشطه لمده شهر من قبل المجتمع المدني بمدينه الشابه. كل الجمعيات براتيكمون كلهم وقفوا نشاطهم لمده شهر.
0: اي تقريب نشاط متوقف في الجمعيات المنذره بطبيعه الحال. البيان اللي كان توجه به للسلطات الجهويه وغيرها من ممثلي السلطة كذلك كان تعاطفوا معهم اتحاد المحلي للشغل وأصدر بيان يتبنى فيه المطالب بطبيعة الحال كذلك اتحاد المحلي الفلاحة والصيد البحري. تقريبا الكل فما اتفاق كامل حول الإشكاليات حول الوقاية حول المشاكل وطلب للحلول والكلها تأمل في أن السلطة الجهوية تقرر الاجتماع اللي طالبوا به اللي هو اجتماع يجمع كل المتداخلين في الشأن ومع الجمعية كل جمعية باش تقدم ورقة واضحة حول قطاع من القطاعات والمشاكل الموجودة فيه. أكيد السلطة عندها ردود في علاقة ببعض الملفات هذا شيء أكيد. السلطة ما شرخت فما عمل
1: فما
0: عيبي بالتالي أكيد أنه باش تقدم ردود في بعض الملفات أو سبب أسباب تعطل بعض الملفات الأخرى أو بعض المشاريع أو غيره والنظر بالطبع في الملفات اللي يمكن لم يتم التدخل فيها إلى حد هذه اللحظة.
1: يعطيك الصحة سي نزار. بما أنه بشرتنا السلطة قاعدة تاخو في ملفات وفما حاجات هكا
0: ما صارش اتصال مباشر صحيح.
1: أكيد
0: ننتظروا إن شاء
1: الله ننتظروا أون أتوندون احنا نقولوا هكاك. احنا من خضم المشاكل اللي حكينا عليها في الشابة حكينا على برشا إشكاليات المرة اللي فاتت في المداخلة. كنت بكري شوية نحكي مع مدير دار الثقافة بالشابة كي نقول دار الثقافة بالشابة إن شاء الله ساعة مبروك عليكم خاطر خذينا سكوب سينيزار اللي هي بينتونا وي هذه حاجة باهية
0: أول يوم الأربعاء
1: هذه أول حاجة نحب نبارك لك عليها بما أنك من مدينة الشابة الحقيقة نبارك لك أنت في شخصك لكل أهالي الشابة ألف مبروك
0: إن شاء الله مبروك لأنه هي طب سكر عندها
1: exactly.
0: لكن ما يمنعش نقول
1: خبر مفرح
0: الهيكل القائم على هذه المؤسسة وما بطلش الخدمة
1: exactly. ناشط
0: طايخت.
1: وهنا القوة
0: تم يعني تمت الاستعانة بجمعية جمعية حباء الشابة ومكنهم من مقر وخدموا في مقر جمعية والنشاط متواصل ويخدموا
1: exactly. ديجا النشاط متواصل في بلايس أخرى. وبما أنه الشابة تحتفل بالمعمار والتراث شهر التراث سينيزار أي وعلى حسب ما صدر في البيان فما ديجا إشكاليات الشابة والمعمار
0: في المعمار
1: ولا
0: إشكاليات معماري هو مثالش هي سكوب خلنا نعطيه سكوب أخرى مثالش صحيح عندنا ريسبسيون بروفيزوار في دار الثقافة نهار الأربعاء لكن السؤال اللي نحب نطرحه للسيد المندوب الجهوي للثقافة اللي المشروع تابعه وتابع كل مختلف الإدارات خدار الثقافة كنت بنات فيها رخصة بناء وهي عندها 3 سنين تتبنى تم فيها إصدار رخصة بناء خلينا من دار الثقافة محط النقل البري محط اللواج التبنات
1: أي.
0: في إطار مشاريع تنمي فيها رخصة بناء هذه مشاريع الدولة ما فيهاش رخصة بناء علاش نلوموا على المواطن باش ياخذ رخصة بناء ويكمل يبني هو بلاش
1: ما فماش رخص بناء
0: أي هذه من الإشكاليات المتكتم عليها ولكن نعرفها أنا تعرف أنه فما إجراءات في النفاذ للمعلومة وغيره وغيره وتحصلنا على مختلف في المعطيات، وانا عارف انه ما فيهمش رخص بنا، مش مشكل، هذه مشاريع للدوله، ولكن المواطن اليوم ما لازمناش نشجع المواطن انه يبني بغير رخصه.
1: اكزاكتومون.
0: وهذه برمي الاشكاليات اللي تحدثنا عليها في البيان الجمعيات. اليوم فما اشكاليه كبيره تتعلق برخص البناء ورخص التقاسيم في مدينه الشام وغيرها ولا محاله في كل المعتمديات. ولكن هات نعطي وضعيه مدينه الشام تحديدا، لانه فما بيان من جمعيات الى غير ذلك. يعني من شهر اكتوبر 2025، اكتوبر 2025 اللجنه الجهويه لرخص البناء علقت اعمالها فيما يخص رخص البناء الراجع بالنظر لبلديه الشام. هذا ما صارش كان مع الشابة، صار حتى مع بلديات أخرى، ولكن بالنسبة للشابة تم تعليق نشاط هذه اللجنة في أكتوبر 2025. بعد ذلك تم تسخير مهندس معماري اليوم بلدية الجم، تم تسخيره وتم إحداث لجنة صلب البلدية للبدء في ملفات الخاص بالبناء راجع عليها بالنظر. يعني اللجنة اليوم مواطن يتقدم ب رخصة مطلب في رخصة بناء ما عادش يمشي اللجنة الجهوية في المهدية، لا لا محليا فما لجنة يشرف فيها مهندس معماري تم تسخيره من بلدية الجم ويتم النظر في هذه الملفات. أول جلسة انعقدت، يعني أنا قلنا من أكتوبر احنا، أول جلسة انعقدت نهار 17 مارس 2026، من أكتوبر لمارس.
1: المارس
0: باه معناها فترة انقطاع تقريبا 6 أشهر. هذه خلفت 120 ملف رخصة بناء في الانتظار.
1: واو برشا.
0: 120 هذو مش يعملوا، يمشي يبني من الرخصة ويبطل البني وليش يعمل خلال الجلسة 17 مارس. خدموا 32 ملف. من 120 طحنا شوي
1: 32 عبرك شوي
0: وتبرمج 26 ملف باش يتم التداول فيها في جلسة ثانية تحدد الموعد بتاعها نهار 5 ماي.
1: 5 ماي
0: معنا الجمعة اللي فاتت صارت ما صارتش الله أعلم، لكن بفاصل زمني معنا بين جلسة مارس وجلسة ماي فاصل زمني قرابة شهر وعشرين يوم بعد جلسة أولى بشهر وعشرين يوم بالتحديد
1: الجلسة هذه.
0: هذا الكل بطبيعة قلنا عن 32 ملف و 26 ملف تبرمجوا الخمسة ماي، يبقى 60 ملف الله أعلم شنية وضعيتهم، وفاقت مدة الإيداع متاعها من المصالح الفنية للبلدية حوالي 8 أشهر. وصلوا 8 أشهر ولم يبرمج أي إجراء بشأن هذه الملفات. هذا أدى لتعطل برشا حاجات، تعطل مصالح المتساكني، تعطل مصالح المهندسين المعماريين وخاصة المنتصبين في المدينة. أخي مهندس معماري نصب دوسي نخدم ونصب دوسي ما مش نخلص باش ياخذ رخصة، مش نخلص على روحي. إيه هذا 8 أشهر ومزاف في البلدية إيش نعمل؟ يعني توقف أعمال اللجنة الفنية الجهوية في مرحلة أولى وعدم انتظام اللجنة الفنية للبلدية في مرحلة ثانية رأي بالإشكاليات الكبرى.
1: أي.
0: في الإطار ذي لازم نذكره بحاجة، يعني رخص البناء ذو خسر 60 ألف الانتظار تقريبا بشهادة المهندسين المعماريين استوفوا جميع الشروط الفنية والقانونية، لكن أبقات حبيسة الرفوف. حبيسة الرفوف لك لازم نذكره بحاجة، نذكره بالقرار المشترك من وزير الداخلية وزير التجهيز والإسكان متاع 16 جويلية 2025، فما قرار مشترك بين وزارتين، وزارة الداخلية وزارة التجهيز والإسكان، يتعلق بإحداث اللجان الفنية للتقسيمات واللجان الفنية للرخص البناء وضبط التركيبة وطرق تسيرها وسيرها. الشيء هذا والقرار المشترك راهو يتحدث على مدة زمنية في الملفات، وحسب القرار تاع الوزارات المدة الزمنية 10 أيام.
1: كيفاش
0: 8 أشهر؟
1: فلاي.
0: يعني لهنا راهو فما مخالفة حقيقية لقرار صادر عن زوز وزارات، وهذا أمر غير معقول وما يجيش. هذا أدى لتعطيل مشاريع سكنية، أدى لتعطيل مشاريع استثمارية، إلحاق خسائر مادية فاضحة يا أصحابها نتيجة تعرف تكاليف مواد البناء ترتفع
1: ولا مش بالشهورة.
0: ثمانية أشهر واحد يكون عامل استيماسيون مش يعمل المربى بخمسين ألف دينار، بعد ثمانية أشهر مش يلغى بخمسة وخمسين كان مش بستين، وهذا مشكل كبير برشا. يعني التعطيل هذاك والنجم يقولوا تعطيل مرفقي ألحق أضرار مادية ومعنوية برشا أطراف. يعني توقف أشغال، التزامات مالية دخلت بعضها، فما انتهاء صلاحية وثائق إدارية. هذا بعد 8 أشهر احتمال نجيب وثيقة، الوثيقة ذلك إداريا أصبحت غير صالحة، نفذت المدة القانونية. يولي المواطن يعاود يجري باش يجيب وثائق أخرى إلى غير ذلك. به اليوم هو المرسوم على 9 سنة 2023 تحل مجالس البلدية كان واضح، وكان واضح كذلك في أنه يتعهد المكلف بالكتابة العامة البلدية تحت إشراف ولي الجهة مهمة تسير الشؤون العادية البلدية وإدارتها. إذن اليوم احنا شكون نتوجه؟ احنا نتوجه للكاتبة العامة لبلدية الشام، وبناء على الفصل الثاني والمرسوم على 9 سنة 2023 نتوجه كذلك للسيد ولي المهدي في علاقة بحل حالة الوضعية، هذه برمي مطالب الجمعيات، حل حالة الوضعية في علاقة بهذه اللجنة، اللجنة رخص البناء بالبلدية. لأنه عقد الجلسة واحنا طلبناها كجمعيات لازم تكون، لكن ما يمنعش أن البلدية لازم تقوم بعض الإجراءات كما تدعيم العدد لأعوان المصلحة الفنية للبلدية. احنا مصلحة فنية راهي فيها زوز هذا ما ينتظروا 120 جملة، ما زالوا بطبيعة ما زالت ملفات أخرى وملفات وملفات، وكل نهار فما الملفات. اليوم المواطن يخلص في الزبدة والخروب ويصب في الملفات يحب أموره قانونية، نحرموه من قانونية الإجراءات، هذا غير معقول وما يصيرش. كذلك اليوم حتى فهم بعض المهندسين يتحدثوا أنه حتى المسؤولين في البلدية يطلبوا حثهم على الالتزام بواجباتهم تجاه المواطنين. لأنه اليوم ثم إخلال بقرار وزاري، هذا نشوفه فيه ونعاينه فيه بشكل يومي وبالعدد، فهمني؟ لازم التزام بالأجال القانونية المخصصة لها واللي تم ضبطها في القرار المشترك بين وزير الداخلية ووزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 16 جويلية 2025. مشاكل اللي تحدثنا عليها في حدث عليها الجمعية في مدينة الشاوي لا تنتهي، هذا جزء
1: بسيط
0: جزئي.
1: حكينا كين على شوية معمار من برشة.
0: اليوم المواطن احنا الشيء اللي لازم يكون الأصل في الشيء انه المواطن يكون ملتزم بالقانون، ولكن يلتزم بالقانون واختل الإدارة كذلك لازم تكون ملتزمة بالقانون.
1: كذلك
0: الإدارة واضحة وتسير المرفق العام منظم بالنصوص القانونية وبالأجال وبغيره، الإدارة لازم تحترم باش المواطن كذلك يواصل في احترامه للإجراءات ويواصل في احترامه لهياكل الدولة، وهذا هو الأصل اللي لازمناش نخرج عليه. وشكرا.
1: يعطيك الصحة، كلام موزون وكلام عندي ما نزيد عليه شي نزار. التزام الإدارة تكون قدوة للمواطن وهذا هو، وإن شاء الله إن شاء الله الأمور تتحسن احنا نقوله
0: إن شاء الله،
1: وإن شاء الله الأمر هذا يكون بالحق بطلب من السلطة الجهوية، يكون فما جلسات وتحاور وإن شاء الله نلقاو الحلول
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. يعطيك الصحة سي نزار، شكرا لك، رمرومتنا نورنا اليوم سي نزار في ختام حصتنا هكا ولا بالطبيعة. عنا ديديكاس صغيرون قبل ما نقولوا بسلامة، نعملوا ديديكاس إن شاء الله يا ربي اليوم ما نحبوا نهنيه وبالتقاعد، التقاعد هذا إن شاء الله مبروك عليك سي ظافر بوبكر،
0: إحالة على شرف المهنة،
1: إحالة على شرف المهنة باش نقولها بمناسبة إحالته على شرف المهنة. سي ظافر يهنيوك زملائك الكل في الخدمة ويقولوا لك إن شاء الله ألف مبروك الحياة الجديدة والبدايات الجديدة. نعرفوا ديما بعد سن التقاعد يكون حياة مميزة، حياة بالحق تنجموا ونعملوا فيها برشا حاجات. ألف مبروك ودوام الصحة والعافية يا رب العالمين. رمروم نقول لك بسلامة ونتلقى إن شاء الله في حصة جديدة. نتلقى معاك يعني نهار الخميس الجاي في انتظار مؤسسي نهار الاثنين. وبالمناسبة هذه نتمنى الشفاء العاجل للوالدة وألف سلامة على الوالدة يا معز. سينيزار شكرا لك مرة أخرى.
0: شكرا.
1: ونقولوا بسلامة على السادة المستمعين. خليكم مع أجمل الأغاني. ذكركم واسطة خير متعتين إن شاء الله مع زميلتي أحلام سليمان. نقول لكم إن شاء الله بون ويكاند بالنسبة لنا. نتلقاو الأسبوع القادم وإن شاء الله بنجاح والتوفيق لكل تلمذات يا رب العالمين. إلى اللقاء.

tunisie.net. على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام ديما معاك.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: après la pause. C'est la pub. سوسة عاصمة الكتاب من 8 ل 17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية. روايات، كتب ثقافية، علمية وكتب للأطفال. ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8 ل 17 ماي من 10 ل 17 ماي. كونوا في الموعد.
1: Retour du programme sur votre radio. MFM. MFM. Tu te sens mal, mon gars.

في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: minutes après la pause. C'est la pub.
1: جديد في المهدية شركة أديكولور ديكوراتيف بايت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق صفاقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النداء، وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بشب.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: la suite après la pause. C'est la pub. سوسة عاصمة الكتاب من 18 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دور 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية. روايات، كتب ثقافية، علمية وكتب للأطفال. ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8 ل 17 ماي من 10 ل 17 ماي. كونوا في الموعد.
1: Retour du programme sur votre radio.

على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام.

0: La suite après la pause. C'est la pub. سوسة عاصمة الكتاب من 8-17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية. رواية، كتب ثقافية علمية وكتب للأطفال. ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8-17 ماي من 10-17 ماي. كونوا في الموعد.
1: Retour du programme sur votre radio. MFM.
2: اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

www.tunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام تونس. ديما معاك.

0: ديما معاك.
1: اهلا وسهلا مرحبا، شنحويلكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. تسمعوا في اما فام، تسمعوا في برنامجكم برنامج واسطة خير، رقم الاذاعه تعرفوه 93 213 219، الفريكونس هي بيدها 105.5. مرحبا بكم في ثلاثه ولايات. لاكيد تسمعونا بالجديد بالجديد البث نتاعنا من سوزا المنستير والمهدية. نحب نبعث تحيه كبيره كبيره كبيره للمستمعين نتاعنا الاوفياء، كل اسبوع يسمعوا برنامجكم هذايا اللي هو البرنامج الناس الكل، برنامج مواطنين، برنامج الناس اللي دارت عليهم الدنيا، برنامج الناس اللي تعدي في أوقات نجم نقوله صعيبة شوية، في ظروف تعبة، برنامج الناس اللي مرضى. برشا عنا حالات معناتها اللي مرضى واللي لربما نوعا ما خطيرة، معناها الحالات هذه نحاولوا احنا نتابعها قدر المستطاع ونحاولوا نلقاو لها الحلول، زادة سواء كان مع المستشفيات وإلا في مخص الدواء، الدواء اللي هو حاجة ضرورية للعلاج. إن شاء الله ربي حن القلوب على بعضها، إن شاء الله يا ربي ثم زادة تحاولوا تحسوا بخواتكم بالمستمعين. راه المستمع هذاك ما تعرفوش انت بالوجه، ما نجم يكون خوك، نجم يكون بوك، نجم تكون مرتك، نجم تكون بنتك، يعني اي حاله لربما تاثر فينا تاثير كبير برشا، وذلك علاش احنا نحبوا نعاونوها قدر المستطاع. مرحبا بكم على 93 213 219. سعدك يا فعل الخير، اني هذا باش نبدا به الحصه نتاعنا اليوم، سعدك يا فعل الخير. كل انسان فيكم نجم يكون فعل الخير بقلب طيب وبقلب صافي وبسلوك قوي، نقول اني لانه احنا في برنامج واسطة خير عشنا برشا لحظات وعشنا برشا اوقات مع الناس، لحظات صدق اللي حسوها باش يكلمونا باش نعاونوا. احنا العيد على قريب ان شاء الله، ان شاء الله عيدكم مبروك مسعود، ان شاء الله عيدكم بالرحمه، ان شاء الله عيدكم بالالفه، ان شاء الله عيدكم بالتعاون، بالتاخي، بالتآزر، ان شاء الله عيدكم بالاحساس العميق بالاخر، زيدا جارك خوك ما في حالوش، نعاونوا بعضنا باللي نشمو باللي نقدروا. العيد هذا يذكرني بعيد عم ناول، وريم ما تعرفش الحكاية اللي مش نحكيها توا لأنه بالحق ريم كانت تعرف فعل في العيد عم ناول. كلمتني أخت من المكنين، الأخت هذه هي جارتي الحقيقة في الحومة القديمة متاعنا اللي تربينا فيها في المكنين، وقالت لي أحلام نحب نخرج علوش صدقة، نحبكم عن طريق إذاعة أما فام توصلوا العلوش هذية للناس المستحقة اللي تعرفوهم بالحق مستحقين أكثر من غيرهم، العائلة من العائلات هذية. فاخترنا عائلة من العائلات هذية، وريم وقتها مشيت وهزت هي العلوش من المكنين وصلت لهنا للمهدية، يعطاها الصحة ويرحم والديها هي وعزت ولدها. الحادثة هذية والحقيقة متاع وأمان زاد أنا بعث له تحية، معناتها العلاقات ولت علاقات عائلية جدا بالعائلة هذية. نسمع تو عندي 3 أيام نسمع بزوجها توفى، زوج المرأة هذه الطيبة اللي تبرعت لنا عم ناول بعلوش العيد، العائلة من العائلات وعلوش ريم علوش علوش توفى زوجها الله يرحمه ينعمه. احنا بعد البرنامج بإذن الله باش نمشيو نقدموا التعازي بالطبيعة والمواساة لهذه العائلة. حبيت نقول لكم بين عم ناول بين عيد عم ناول وعيد السنة شنو المستجدات، وسعدك يا فعل الخير اللي تعطيه بيدك هو اللي غدوة باش ينفعك. نقولوا غدوة ونقولوا معناتها الإنسان راهو قد ما يعيش يتعلم الدنيا هذية، قد ما يعيش مقاله الاندثار والعدم والموت كما أي نهاية أخرى. راهو برنامجنا صحيح فيه برشا مآسي، فيه برشا وجيعة، لكن فيه جانب إنساني، فيه جانب مضيء، فيه جانب من النور، فيه جانب من المحبة، فيه جانب من الصدق، فيه جانب من فعل الخير. فيه ناس معناتها ما تعرفكش، ناس تكلمك بالتليفون تقول لك أحلام حب نهز علوش ولا عندكش عائلة يتامة ولا كذا. كلمتني كيف كيف زميلتي معناتها ابتسام، قلت من إذاعة المنستير خدمت معايا سنين وسنين وسنين، ابتسام قالت لي أحلام شوف لي عائلة، شوف لي إنسان مريض، نحب عندي فلوس، نحب نمشي نخلص بها دواء وإلا نمشي نعمل بها إيرام ولا سكانير ولا أي حاجة، شوف لي إنسان مريض بالحق مستحق، نحب أني نعاونه. شفتوا الناس هذوما اللي احنا نتواصلوا معهم يوميا اللي نأثروا فيهم وإحنا زادا نتأثروا بهم، هذيك أحسن رسالة نجمو نوصلوها لبعضنا ونتعلموا احنا من بعضنا ومن ظروف بعضنا ومن أوضاع بعضنا ومن الحالات الاجتماعية اللي احنا زادا نسمع فيها كل أسبوع. فمرة أخرى معناتها نحب نترحم على المواطن الصالح هذي اللي توفى الله يرحمه وينعمه وزوجته نقولها ربي يصبرك وكل إنسان كما قلنا نهايته الموت هذيك نهاية كل شخص فينا مش نهزو كان فعلنا وقلبنا الطيب والعمل الصالح اللي احنا نقوم به. حبيت نحكي لكم شوية على القصة هذية لأنه أني تعلمت منها والله تعلمت دوبا ما سمعت بالخبر قلت أحلام عاملة والراو كذا وكذا وكذا وكذا وراو ريم مشيت وهزت العلوش وصلت للمهدية من المكنين للمهدية يعني باش تفرح باش البول لما أنت العائلة هذي باش حابة تفرح عائلة أيتام وعائلة ما أنت مستحقة العلوش العيد بالنسبة ليهم هما يضيف لهم الكثير. العلوش اللي هو بالنسبة لبرشا عائلات حلم بالنسبة لبعض العائلات منجموش يتصوروا الواحد ياخذوا علوش. مانيش حبيت نقول زادة مرة أخرى لأنه برشا حديث على علوش العيد برشا حديث فما اللي يدين فما اللي يتسلف فما اللي يكردي فما اللي كذا بقولك لازم ينشي علوش. أني نقول زادة علموا صغاركم على الرخاء والشدة علموا صغاركم على الرخاء والشدة. اليوم عندي باش نشيلك غدوة لا قدر الله ظروف تدور علي عليا ما نجمش نشيل ولدي مش نهاية العالم تو نشري العام اللي بعده ولا العام اللي بعده يعني مش قداش من حالة. احنا جونا مقال لذاعة قول لك ولادي تبكي ولادي يحب على علوش احنا ليه راهو مفرقوش العليلش راهو في اذاعة اما فهم اما فما عائلات تتصل بنا فما فاعل خير والا اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة يتصلوا بنا يقول لك اعطيني عائلة اني نوصل لها والا انتم وصلوا لها عن طريق لما فهم. احنا ديما نكونوا واسطة خير وبرنامج الاجتماعي الخيري الانساني هذية حبوه يكون نابع بصدق المحبة متاعكم انتم من قلوبكم الحنينة العاطفة المعطاءة هذي الرسالة اللي احنا نحبوا نوصلوها. مرحبا بكم اهلا وسهلا شنحويلكم ان شاء الله يا ربي جمعة هذية تكون جمعة الاجتهاد واحنا في خاتمة الاسبوع هذية ان شاء الله اسبوع المغلق مش يبدأ بنهار الاثنين ان شاء الله ان شاء الله ربي نجحكم تليم ذاتنا وربي يعطيكم من القوة من الصبر من العزيمة من الاسرار من التحدي انكم تتجاوزوا المحنة ذي متاع الضغط النفسي والضغط ذي اللي تحسوا به والقلق والروتين ذي الكل نعرفوها احنا كأساتذة وكمربين كأعلاميين كأمهات وكل شيء اما نهونوا على بعضنا نقرأ ونعملوا اللي لازم نقرأ فوق من المجهود متاعنا ترضي ضميرك ساعة ديما نقولها تلمثتي اني نقول رضيوا ضميركم قدام رواحكم الساعة اني كأم كرا ولدي يجتهد ويقرأ على روحه وعامل مجهود وعامل فوق من طاقته نشجعه ونحترمه نحترمه كثيرا مهما كانت النتائج معناها باش تكون متميزة ولا متوسطة ولا أقل من المتوسط المهم عمل مجهوده وقرأ على روحه إن شاء الله ربي يفرح وليداتنا الكل أمين رب العالمين في كل مراحل الدراسة متاحهم اللي في البكالوريا وفي النوفيام وسي عنا برشا مناظرات الحقيقة أثناء زيادة في التعليم العالي اللي تخرجوا للاختصاص أطباء الاختصاص الكلهم إن شاء الله ربي يوفقهم أمين رب العالمين وأحسن فرحة يا فرحة الأخلاق والتربية ساعة كي ترى ولدك متربي كي ترى إنسان خلوق كي ترى الناس تشكر في ولدك وإلا في بنتك بعد تجي كل شيء تجي الصنعة وتجي الخدمة وتجي كل شيء. على كل حال هذه الرسالة الإيجابية اللي حبيت نبعثها من خلال أما فهم من خلال برنامج واسطة خير أهلا وسهلا 93 213 219 كيف 105.5 الباش فيسبوك متاعنا على أما فهم بلوس أحلام سليم البطيخ تحييكم من قدام الميكروفون كيف العادة كل نهار جمعة ماضي ساعتين حتى للأربعة. أنا برشا حالة اجتماعية اليوم لازمنا نقول حل بربي الناس اللي يسمعوا فينا يعاونونا خاصة يكون الأمر متعلق بالصحة وإلا أيتام ما عندهمش حتى ما أنت مدخول إذا كنا نقولهم حل كيفاش النجم يعملوا مشروع صغير ومش مكلف معناها مضابين نلقاو حل جذري لعائلات هذية. فيعطيكم ألف صحة على حسن المتابعة إن شاء الله تقضيوا مع بعضنا سويعتين من زمان خفيف الظل عليكم فيهم برشا رسائل معناتها إيجابية للناس اللي يسمعوا فينا توا نتعلموا من بعضنا. قلت لكم ريم إن شاء الله العيد هذا ديما كيما عيد عم ناول إن شاء الله ربي يعطي خيره وكل إنسان فيكم يحب يعاون يحب يتبرع يحب يدخل الفرحة الأيتام وهو قادر معناها باش يشري ولا باش يعاون ماديا ولا كذا مرحبا بكم يعطيكم ألف صحة إذاعة أما فهم تقعد هي واسطة خير ريب قرمة أمن لكم بث مباشر أحلام سليمان بطيخ نرجع لكم بعد شوية.

0: ياسر الغنية بالحق معبرة معبرة كلمتها بهين فنان تونسي نور شيبة. إن شاء الله الكلمات ذو من حاولوا نطبقوهم احنا زادة على حياتنا اليومية. الإنسان يكون قلبه كبير يحب الخير لغيره، الناس هكا تغزل لك ديما غزرة بيا، يتمنوا لك كان الحاجة البيا. ساعات الإنسان يتصدم في الدنيا هذه، يقول قد ما أني بيه، قد ما أني معناتها ما نحسبهاش، قد ما أني طيب، قد ما أني نعاون الناس، قد قد قد قد وما نلقاش حد شيء. لا، أني نعطيك الإجابة، والله إجابة مقتنعة بها أني، وعندي مدة مدة مدة وأني نمشي بها الحكمة هذه. قلت لكم قاله لي قبل رجل كبير، وساعات ما كذق بك الدنيا والحال تمشي تبكي وتشكي، حاسيلي وش بيني وش بيني، وندي منعم في البيه ونلقى كان حاجة خايبة، وش بيني ما نلقاش ناس بهين في حياتي وكذا وكذا وكذا. فقال هيليا خلاصة الأمر، والله هيك مرتاحة على الأخر، قال لي كي تحب تعمل حاجة حاجة خير لأي شخص تعرفه ولا ما تعرفوش، انويها لله. الحاجة ذيك انويها لله، كي تنويها انت لله ما تنتظرش مقابل من حتى بشر. امشي هكاك، حكمة ذيك ماشي بها ريم، قاعدة تتعلم فيها حتى ريم من عندي. لا والله لا تحسبها ما حتى حد، انت عملت الخير ما اللي يستاهل واللي ما يستاهلش انت عملتها لله. تعربي بقدرة ربي سبحانه وتعالى يكافئك ويجازيك على قدر نيتك وعلى قدر معناتها الطيبة اللي في قلبك. هذاك هو أهم رسالة حبيت نوجهها من خلال غناية نور شيبة. باش نمشيو للحالات الاجتماعية، كما قلت لكم الحالة الأولانية تعدت معنا الجمعة اللي فاتت، وقلت لها تجيب لي الوثيقة اللي تثبت القول متاعك ساعة، لأنه احنا نمشيو ديما بالوثائق ونمشيو بملفات الطبية. علاش؟ لأنه الناس اللي يحبوا يعاونونا من حقهم زادا هما باش يكونوا يطلعوا على الملف إذا كان مش نعاونوا. مثال وضعية كما الوضعية هذية، عندنا شخص مريض في حالة معناها خطيرة توا، براتيكمون مقعد، عاجز معناتها على انه يتحرك جملة، باش نحوصلوا شوية ساعة الحالة الصحية متاعو توا. مرحبا عن طريق زوجته بالطبيعة اللي جات بحذانا، مرحبا بيك، اقرب لنا الميكروفون شوية، مرحبا. زيد ذكرنا شوية بالله بوضعية زوجك، شنو راجلك من عام 1981 تعرض لشنو بالضبط؟
1: تعرض
0: الحادث اللي معه توفى، وهو معناتها
1: تغرق ساقيه الزوز،
0: أي
1: صابع ساقه، ساقيه الزوز ملي يجيش مشي عليها مزوز دقيقتين مقبل اللغة حاليا مقعد.
0: هزوه لسبيتال تاع صفر وقتها في المهدية، أي
1: بيس شهرين وعشرين يوم شهرين ونص كيكا،
0: تقريبا ثلاثة شهور معناتها. أي
1: كي جينا مش نروح بيها طلعت الحسبة نتاعو، خاطر هو اكسيدون، طلع الحسبة نتاعو 4 ملايين
0: و200، اي
1: لكن انا ما في حاليش، انا زواليه كارية، وهو اللي كان يخدم علينا وهو اللي كان يصرف علينا، كنت في نص ولد تحت السفن ما قدش باش نخلص. راجلي الان روحت بيه من قبل رمضان لليوم، لا كنترول لا دواء لا بواعيد، ما خديت حتى وثيقة من السبيطار، قال لك إلا ما تخلص. لكن راجلي رجله لقص صوابع فيها في حالة خطيرة، عفلت له في الدار ولا تعملت له البيت، وني حرت وحرت فيني، بقيت ما نعمل، ما كنت حد شكون شي يوقف معايا، أنا بطالبة حتى شي، طالبة كان يوقفوا معايا ناس الخير باش يخلص السبيطار، باش راجل يرجع الكنترول ويرجع ياخد وياته، خاطر حالته خطيرة.
0: مازال صغير في العمر، معناها تعكرت الحالة نتاعو بالطريقة
1: خاطر
0: بالطريقة هذه. اي
1: لا خدي كنترولات لا دواء لا حتى شيء، قعد في الدار ما عادش انسان
0: مقعد، ديجا مقعد هو بكروسة قلت لي تو ولا اي.
1: انا مطالبة بشيء من اصحاب الخير حبوا في عمروني معمولهم من ربي، راني برام ما عندي نقل فوقي، راني تحت السفن كنت عايشة الحمد لله مستورة. لكن الراجل اللي كان يخدم صبح لي مقعد، أنا لا حول ولا قوة، ما قلت له
0: احنا قلنا من الجمعة اللي فاتت الجمعة هذه، قلنا من نجمو نتكلموا مع الناس باش يعاونونا الا ما يكون عندنا الوثيقة من سبيطار تهر صفر بالمهدية. هاي الوثيقة اللي عندنا مسال في 4 ملايين و200، 4 ملايين و200 مسال فيهم معناها في السبيطار تهر صفر، لازم يخلص السبيطار باش يرجع يعالج، باش يرجع يعالج، ومن حقه راهو انه يتعالج، من حقه انه يتعالج لانه في مرحله خطيره، لانه في مرحله معناتها صعيبه، لانه حالته الصحيه قاعده تدهور نهار بعد نهار في عمر كيما العمر هذايا، معناتها مازال شاب مازال صغير ولا غالب هذاك اللي قدر ربي. لازم شكون يهز معاه وضمن القفال، لازم شكون ناس صحاب الخير بالحق يتعاطفوا معاه. ما نحبوش نولوا صور احنا نتاع الحاله الاجتماعيه ونتاع الحاله الصحيه احتراما في المريض، ما نظهروش كل شيء. راهو احنا على الباج نتاعنا، الباج فيسبوك اما فان بلس، وبالتالي رجائي الله يرحم والديكم ويكثر خير الناس الكل اللي باش يعاوننا. ينجم نعطيو نسخه من الورقه هذيا، هما 4 ملايين و200، اللي قادر باش يعاون ب100 ب200 ب300 ب50 ب10000 يتلموا، اللي باش نجموا نلموه نمشيو نخلصوا بيه سبيطار، والا نعطيكم النسخه من الوثيقه هذيا وتمشيو تخلصوا الترونش اللي نتوما تقدروا عليه مهما كان قداش الترونش هذيا. كل قدير وقدروا، الله يرحم والديكم. راهو نعرفوا شنو معناه انسان مريض، لازم مرحله علاج مطوله في حاله معناتها خطيره جدا، من حقه انه يتلقى معناه العلاج كامل، وبعد كل شيء بيد الله. قولوا احنا كل شيء بيد ربي سبحانه وتعالى، المهم نتعاطفوا معاهم، المهم احنا نعاونوه. راهو 4 ملايين و200 هذوما يجوكم برشا، اما هما مش برشا على شاب تعرض لحادث مرور كان تحيته معناتها تسير معناتها مسار عادي، كان هو معناتها عليه بأمه وبوه وبزوجته يخدم عليهم الكل، تعرض للحادث هذايا اللي معاه توفى. هو في حالة خطيرة برشا، شائكة نوعا ما، صعيبة، لازمها برشا صبر وبرشا قوة وبرشا فلوس باش ينجم يعالج. أول مشكلة تعرضوا له هو الكرني نتاع الدواء اللي مش خالص في سبيطار تاهر صفر، قيمته 4 ملايين و200، هذوما الكريدي اللي لازمنا احنا نخلصوه لسبيطار تاهر صفر. باهي، كلمة أخيرة أختي شنو تحب تقول لأصحاب الخير؟ نذكر برقم الإذاعة على 93 213 219، 93 213 219، هذا هو رقم لما فهم رقم برنامج واسط خير. إذا كنت تحبوا تعاونوا الأخ كما قلت لكم، تفضل شنو تحب تقول؟
1: نحب أقول أصحاب الخير الله يبارك لهم يعاونوني، هذاك شو طالب يعاونوني خمسة بسيطة باش نرجع يرجع راجلي الكنترولات ويرجع لي خدوة، حتى راجلي رجله في حالة خطيرة
0: إن شاء الله.
1: سيلين وصوابة على الساقي وعفلت له في الدار، عملت له المادة، أنا ما نجمت نعمل حتى شيء. السبيطار قال لي كل ما يخلص باش يرجع الكنترولات ويرجع ياخذ ويتابعوا، وطالب حتى شي اصحاب الخير انهم يوقفوا معنا، الله يبارك لهم
0: ان شاء الله يا ربي. اني متاكده باذن الله انه اصحاب الخير يتصلوا بنا، يحسوا بالاخ، يحسوا بوضعيته الاجتماعيه. راهو اني قلتها قبل نعودها كل حصه تتعاود الجمله هذه، راهو الفقر وحده يتعانى، الفقر والمرض كي تلقاو على مولاهم يوليو مصيبه كبرى، مصيبه كبرى الفقر والمرض، ما تلقاش باش تفارعوا المرض هذايا اي نوع من الامراض. راهو مهما كان مرض بسيط، راهو جيونا نحن حالات اجتماعيه صدقني معناتها باكو دواء ب 15000 و 20000 مش قادرين باش يشريوه، ما عندهمش منين يشريو، عشان الليله ما عندهمش، معناها يلقطوا في الدبابز باش ينجموا يوكلوا صغارهم ب 5000 6000 في النهار و 10000 في النهار، باش يقدروا باش ما نجموش يخلصوا لا كري لا ماء لا ضوء لا ماكله لا حتى شيء، باش يخلط الدواء هو يقول لك اني الدواء مش لازم ما سيدي نداوي، يعني فهمتوني كيفاش ولا لا؟ بربي الله يرحم والديكم، الاولويه مطلقه في برنامج واسط خير في اذاعه اما فهم، بربي لا تخيبونا، الله يرحم والديكم مره اخرى. نطلب منكم بكل عطف بكل استجداء، معناها استجدي عطفكم انتم انكم تعاونوا الاخ. ها هي الوثيقه اللي تثبت صحه الاقوال نتاعنا على 93 213 219، هذا هو رقم الاذاعه. ننتظر منكم احنا الحقيقه تليفونات حتى نهايه البرنامج نتاعنا حتى للاربع، ما زلتوا تسمعوا في برنامج واسطه خير وتسمعوا في اما فهم. الاختيارات الغنائيه الاكيد ان شاء الله تنال رضاكم واستحسانكم من اختيارات رمرومه.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

تبني القلب ونعميها هي صغيرة وعمرها عامين مفتاح فمي وقت لناديها وترتاح كيف نشوفها بالعين يا وتحزن وترقد كان غبت عليها يا ناري حتى النهار تردهم شهرين يا وبخلاف زينها مهناش من يرضيها وقت للرواعيدها بعيدين وكل من كسب البنت ومربيها يعرف المعاني العز بعد سنين يا نمشكت للناس نحكي بيها وراه المحل من غير تفلاشين وهي اللي تعرف حاجتي تقضيها تسأل علي تقول

0: ديما معك.
1: الأكيد ديما تسمعوا في أم أفام، مرحبا بكم الناس اللي تحقوا الاستماع لنا توا. بدينا احنا من بكري راهو من الماضي ساعتين، تحية للناس اللي سمعوا فينا الكل حقيقة، ربي جزيكم وربي يبارك لكم على فعل الخير، حتى بالكلمة الطيبة، حتى بالمساندة، ما انت بالكلمات مش لازم حتى يسيدي بالفعل، اللي ما يقدرش يقول كلمة باية ما فيها باس يهز مورال خوه بتعش عليه، راهو الدنيا دي اخويا ما فيهاش حتى أمان والله، لا تقوليني لاباس، لا تقول في صحة جيدة، لا تقول عندي، لا ما عنديش، يا اخويا كل شيء بيد الله، ديما نحن عايشين بستر ربي والحمد لله، عايشين بستره وبلطفه الحمد لله يا ربي على كل الاحوال. اني مع الـ الام المكافحة، اني مع الام المناضلة، اني مع الام اللي قاعدة تخمم في حلول جذرية لوضعيتها الاجتماعية، اني مع الام اللي قاعدة تفكر كيف باش تكمل مسيرة بتاعها ورسالتها، هي باش تربي ثلاثة صغار وهي في وضعية صحية نوعا ما تقلق، صغيرة في العمر بالكل، راهو من عام 1988 نحكيه على الاخت اللي بحذية في استوديو لهنايا، اللي جيت عديت عندها مدة الحقيقة في برنامج واسطة خير، وقلت لها جيب لي رقم الملاك باش اني نجم نكلمه، هاتا نحوص لكم اني الوضعية بالضبط. الاخت هي مريضة بالقلب، عملت فالف ولبست وصحتها، عندها ثلاثة صغيرات منهم زوز عندهم مشكلة معناها حساسية مفرطة ازماتيك قتلي، دونك شنو لازم لما تعمل في الطابونة تقول لك اني نحب يكون عندي مشروعي الخاص، نحب نكري حوينتة صغيرة ونحب عجانة، هي دجا خاطر تبيع في الطابونة بالإمكانيات المتاحة لها، تحب تعمل مشروع قائم الذات، دونك حب جابت لنا النمر بتاع الملاك، احنا باش نكلموه كإذاعة أما فهم باش نكونوا واسطة خير، لما لا ان نفرحوا ياسر كي نلقاو حل للأم هذيا اللي رجلها رب عليها معناها خلاها وحدها تسارع معناها في الظروف

0: صايبة هذية. مرحبا بيك على سلامة. ايش نحوالك؟ لباس صحة؟ لباس
1: صحة لباس عايشكم بارك الله فيكم. وانا فرحانة برشا اليوم اللي وصلت تهنية ليك ومدام احلام واللي قاعدة بحديك نحكي.
0: مرحبا بيك. هذه دار داركم ودار الناس الكل الحقيقة، الناس اللي يحبوا يعاونوا والناس اللي يحبوا يوصلوا اصواتهم. كيف كيف الكلام اللي قلته صحيح، معناه ظروف كذيك هي زيد واضحين لك فما اضافة.
1: انا ام ثلاثة صغيرات، انا نعمل خبزات طابونة، عندي استديو صغير معناها دار ضيقة على الاخر نسكن فيها ونعمل فيه خبز صابونه لجيراني اللي هنا ونبيع فيه خبز صابونه ونخبز بيداي. وانا معناها ما لازمنيش نتفرس على بدني اكثر من لازم، خاطرني انا عامله عمليه على القلب وعامله فال. جيراني هنا في شارع الحبيب بورقيبه كلهم يعرفوا معناها بتاع الطابونه اللي تعمل بالكروسه نتاع ولدها، عندي بوسيت ولدي نحط عليها خبزات الطابونه ونبيعهم لهم. ربي يبارك لهم ان شاء الله، ناس طيبه على الاخر، المهديه ناس طيبين على الاخر على الاخر، ربي يبارك لهم ان شاء الله يا رب. ونبيع لهم الخبز ياخذوا من عندي، انا ان شاء الله نجم نعمل حوينيته باش يمشوا ديريكت للحانوت ما ياخذوش يلوجوا على نتاع الخبز اللي عندها الكروسه باش ياخذوا منها خبز. ان شاء الله يجوني ديريكت للحانوت وياخذوا من عندي الخبز اللي حاشوا بخبز شعير شعير، حاشوا
0: الصنعه موجوده، الصنعه موجوده،
1: قمح قمح
0: اي
1: سميد، معناها خبز بنين على الاخر ويعرفوا خبزتي معناها وضايقين هالكليكا. وان شاء الله ربي ان شاء الله يوفقني وان شاء الله نجم نعمل حاجه لصغيراتي باش نجم ننفق عليه.
0: شنو لازمنا احنا توي؟ اش لازمنا في قبل بربي؟ اش لازمنا؟ نحب نرجع لصغارك، قلت لي عندك زوز صغيرات عندهم ازماتيك
1: ازماتيك مرضى اي معناتها عندهم حساسيه مفرطه برشا
0: بالوثائق، هذا كل موثق راهو
1: اي شهاده طبيه نتاعهم من الدخان ليه الغبره ليه ابسط حاجه حتى في الصيف يمرضوا. معناها
0: قداش عمرهم بربي صغارك؟
1: في 8 واحده 8 سنين والاخرى في 6 سنين.
0: والكبير؟
1: الكبيرة البنية الكبيرة 8 سنين
0: و6 سنين؟
1: 6 سنين والوليد عمره 9 شهور.
0: 9 شهور بعد ما ولدت الوليد هرب بالراجل. جاء مبروك مسعود، هو مسكين ما عنده حتى ذنب البيبي، ربي ان شاء الله يتربى في عزك وربي يفضلك ليه
1: عايش.
0: وهو ربي يهديه
1: عايش
0: يقعد كيد ديما ابوه ماله الا ابوه، ربي يهديه ان شاء الله امين رب العالمين. بدون تعليق، فما وضعيات من مش نعلقوا فيها الحقيقه. التكاليف نتاع المشروع نتاعك هذه قداش تكلف علينا ترى؟
1: والله
0: عن الملاك انت تو قلت لي قيد حانوت لهنا قريب
1: حانوت عطاني النمرو
0: معناه احنا تو باش نكلموه تو ما نعرفوش، انت ما كلمتوش لا قلت له لا بقداش لا باش تكري لا باش كيري
1: النمرو. انت مدام عليا نحبك انت تحكي معاه ونحب المستمعين يسمعوا شنو مش يقول لنا ان شاء الله يا رب ان شاء الله ربي يهديه ويتعاطف معايا ويعطيني الحانوت باش نعمل له حتى اللي هو خبز طابونه بني.
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله يعمل لنا سوم احنا تو نحبوا شكون معناتها يعمل لنا جيست الحقيقه في الكريم تاع الحانوت ونحبوا على عجينه. قداش تكاليف تاع المشروع كامل هذايا؟
1: والله العجينه هم قالوا لي في معناتها في 4 ملايين معناها العجينه الكبيره معناها حتى الفوق معناها هذه تسمى العاديه معناها فما حتى الاكبر. اما انا تكفيني هذيك كعجينه هكا تهز 20 كيلو معناها 30 كيلو خبز هكا نبدا بها حتى يشين ربي ان شاء الله.
0: معناها مشروع قداش يتكلف في الاخر؟ تحب لك 5-6 ملايين حسب اني قاعده نشوف تو.
1: اقل حاجه
0: اقل حاجه واحنا ما عندنا منهم حتى فرنك.
1: ما عندناش.
0: كان وجه الله تو
1: ان شاء الله
0: كان وجه الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. نبداو بالحانوت احنا تو، شوفوا الملاك باش يقول لنا ان شاء الله يا ربي يوافقنا ساعتنا سوم رمزي. نطلبوا احنا اصحاب الخير وقتها باش نجم يعاونونا كل قدير وقدروا، راهو نحبوا ننقذوا عائله كامله فيها 4 افراد من التشرد، نحبوا يكون عندهم مدخول قار، نحب يكون عنده مورد رزق نتهناو على العائله هذيا. اني اتعاطف جدا الحقيقه مع الناس اللي يجوني لهنايا وعندهم فكره في مخاخهم انهم يلقاو حل لحياتهم، مش يقول لك لا اعطيني وعاوني وعاوني المره الاولى والثانيه والثالثه. اي ومن بعد ومن بعد لازمك تشوف حل ساعه قبل كل شيء باش كمل تعيش صغارك في الرحله هذيا الصعيبه اللي ربي يعين عليهم الكوليكا. باهي باش نعديو غنايا احنا توا باش نكلموا الملاك اللي ما نعرفوش اسمه احنا باش نسالوه يندرا بشكر الحانوت والا لا ما عندناش حتى ربع معلومه احنا توا. توكلوا على ربي ونقول لكم النتيجه بعد الغنيه هذه ان شاء الله.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: La suite après la pause. C'est la pub. سوسة عاصمة الكتاب من 8 إلى 17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية. روايات، كتب ثقافية، علمية وكتب للأطفال. ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8 إلى 17 ماي من 10 إلى 17 ماي. كونوا في الموعد.
1: توا ماضي ثلاثة على مزاج
2: جديد في المهدية. شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شاكر طريق سفاقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية. حلول عملية لكل مشاكل النداء وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية الرجاء الاتصال على 26 076 156 أو 58 427 508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بشب.
1: Retour du programme sur votre radio.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: قديمة معك.
1: داي عنا جوز ملفات بعجالة وسامحونا طولنا عليكم الأغاني على خاطر رانا نخدمو نسمو الناس ونسمو مشاكل الناس ونحاولوا نتصلوا بالمسؤولين نلقاو شي حلول نشوفوا به. نمشيو لوضعية أخت منى اللي جت بحذينا من بكري على أساس باش نشوفوا لها الحانوت هذي اللي حبت هي تكريه دونك باش نلقاو لها حل جذري باش تعمل مشروع متاحة. كلمنا احنا الملاك دونك كي كلمنا الملاك قالنا رانا مش باش نكريه راهو حاشي بيه لي مشروع الولدو دونك ما نجموش نلقاو له حتى ربع حل لازم هي تلوج لنا على حانوت ونحاولوا نلقاو اصحاب الخير شكون ياخذ لنا العجينه. بربي يا ريم ريم مع اختي كان فما امكانيه باش تعدي لنا شويه موسيقى توا ارجعنا بشويه موسيقى باش نقول لك علاش على خاطر السيد مدير جهه للصحه بالمهديه قاعد يتصل بينا في موضوع عاجل جدا موضوع عاجل طلبنا منه انه يعاوننا فيه الله يرحم والديه وربي يبارك له في صحته.

0: رجعنا الأكيد احنا ديما مع الأخبار الطيبة الحقيقة كي نسمو تفاعلات من تاع السادة المسؤولين معانا مأمنين برنامج واسط خير ويحاولوا يلقون الحلول لبعض اللي هو معناتها بعض الملفات. نفرحوا ياسر الحقيقة بارك الله فيكم الحقيقة على سرعة التجاوب والتفاعل مع برنامج واسط خير وإذاعة أما فهم. فيما يخص الموضوع متاع الأخت اللي تعديت من الأول معناها اللي زوجها تعرض لحادث مرور اللي مسال للسبيطار تاع صفر 4 ملايين و200 وهذه الوثيقة اللي تثبت معناها لازم يرجع يتعالج في السبيطار لأنه سقيه صوابع سقيه قصوهم له لأنه معناتها ساقه تعفنت لأنه في وضعية حرجة لأنه هو ديجا مقعد ولا ما عادش نجم يقوم يمشي بالكروسة معناتها حالته تعبة وعمال قاعدة تتعب نهار بعد نهار. هذاك علاش احنا خممنا كأسرة برنامج واسط خير إننا نتصلوا بسيد المدير الجهوي للصحة بالمهدية سي يوسف البدوي مشكور يرحم والديك مرة أخرى. عرضنا عليك احنا الحقيقة المشكلة والملف حبينا نزيدوا ندقوا ونثبتوا في الملف هذية في مستشفى طاهر صفر بالمهدية وفماش إمكانية إنهم نلقوا حل في الأربع ملايين ومئتين هذوما كيفيش نجموا نخلصوهم وأصحاب الخير يحاولوا يخلصوهم على أقساط وإلا نشوفوا طريقة خلي الراجل يرجع يتعالج في السبيطار. هذه بالنسبة لي نحنا التحدي اللي حاب نحبه نكسبوه إن الراجل يرجع يتعالج هذه أهم حاجة ننقذوا له حياته ساعة الفلوس أتتخلص بشوية بشوية إن شاء الله. دونك سيد مدير جهوي للصحة اتصل بي الآن يقول لي غدوة إن شاء الله مع سيد المدير العام لمستشفى طاهر صفر بالمهدية باش يعطيونا بالضبط الإجابة الدقيقة حول هذا الملف وربي إن شاء الله يجزيكم وبارك الله فيكم يرحم والديكم. باش نمشي توا نذكر برقم إذاعة ما فهم بربي باش اتصلوا بينا باش تعاونونا لأنه عنا برشا وضعيات مستحقة والله برشا برشا برشا ظروف صعيبة على الأخر على 93 تكلمونا 213-219 93-213-219 الحالة هذه باش نسمعوها توا. نحب من أصحاب الخير أنهم يتعظوا منها أنهم يتعلموا منها أنهم يخذوا منها العبرة وأنهم يردوا بالهم على بناتهم وما يبعدوش على بناتهم ما يبعدوش خلي لغة الحوار هي علاقة التواصل بين البنية وأمها وإلا بين البنية وبوها. راهي البنية إذا كان ما تلقاش لشكون تشكي إذا كان ما تلقاش لشكون تحكي إذا كان تلقى علاقة انفصال وعلاقة قطيعة في العائلة فإنها أول راجل تتعرف عليه تمشي معه. فهمتوني وإلا لا تو أكل حرمان العاطفي هذاك وكل جفاف العاطفي اللي تعيشه في الوسط الأسري والعائلة متاحة هو اللي يكون سبب إنها الطفلة تخرج تتمرد على العائلة متاحة وتقع في أخطاء في اختيارات معناتها غالطة تندم عليها ومن بعد ما عادش يفيد ندم كي تخرج بصغير تلقى روحها في مشاكل متاع طلاق ومتاع عنف ومتاع 50,000 مشكلة. في الموضوع هذية نحبكم تركزوا معايا ونحبكم تعاونوها باش تنقذوها البنية عمرها 23 سنة والله شيء حمم القلب شيء أسف شيء يوجع رافيها أختي رافيها بنتي رافيها حد قريب لي من العائلة حسيت بها على الأخر على الأخر بنيتها جابتها معاها صغيرة بيبي تو نتعرف على وضعيتها بالبيبي بالبهي. نحب أني نبعث تحية للحاج والحاجة في الشابة وإني متأكد أن هما قاعدين يسمعوا فينا توا وإني باش ندلل عليكم الحاج والحاج ندلل عليكم راهو دليل نعرف أني على شكون ندلل باش نجموا تقفوا معنا في الوضعية هذه بالذات بعد ما تسمعوها بكل انتباه وبكل تركيز. ونذكروا بالرقم إذاعة أما فهم على 93-213-219 كنت عمرك 20 سنة كان عمري 20 في العشرين سنة كان عمر الزهور كان عمر الأحلام كان عمر الطموحات كنت تقرأ على روحك شنو اللي توت عليك شنو اللي صار فيك هذا كله وعليه شنو الأسباب
1: حقا يما قبل عمر العشرين معناها كان تمت شوية ضغوطات في عائلتي كل وصلت العشرين لقيت روحي في موجة لا تفهمها باش داخلك لغريق ولا تفهمها باش ترجع في الكادي بعمري ما حكيت مع أولاد معناها كنت حدي حد روحي عندي 3 أخوات أولاد فهمتي معناها نشوفك اللي كي ردي بالك طغلتي معناها أنتي تاش تعرف إيش معناها عندك خوك كبير يبدأ يراقب فيك ويحس مثلا ما عندهم شكل إحساس مثلا يجي يحكي معاك شنو تحبي شنو تحسي برشا حاجات كانت عنا.
0: قديش عندكم في العائلة أنتم 3 أولاد أخواتك أولاد وثلاثة بنات وأمك وبوك ثمانية عائلة من 8 أفراد كنت تقرأ شنو كنت تعمل وقتها في البريود ذيك
1: كنت نقرا الحق صارت شويه ثيرابيت في الاخر اش خلاني دوبلت عامل في جوت بعضها معنا دوبلت بريمير وبعد كش عاود دوبلت دزيان يعني معرفش حسيت روحي كلي ضعت ما عادش انا رغم راني باهي في القرايه معنا مانيش خايبه وماني شكلي على الاخر معنا طيار ما كنت باهي كنت مخي في القرايه ونركز نجيب ميه نجيب
0: معناها حسيت بروحك اللي انت عايشه هك الغربه المعنويه في داركم تحس روحك غريبه معناها بعيده على العائله من وقت اللي انت مرضت قلت لي شنو نوع المرض اللي مرضت به خلي الناس تفهم خلي الناس
1: مرضت مرض جلدي البرص عفان وعافاهم الله والله لا يوريه الحبايب حسيت العباد الكل ضدي ما عادش كي عبد كي يغزر لك يتقزز منك باش كون يغزر لك معناها
0: حاجة ربي ذي مشي داويت انت داويت شفت الاسباب نتاع المرض ذي شنو
1: داويت سمرة هو القصة ما عنديش رو قبل كان هكا جبهتي الكل
0: وشنو قالوا لك الطبة كي مشي تعديت
1: داويت شعات الطبة داويت بالعربي
0: اها
1: وصلت داويت بدويت اصلا نجمش تتذكر معناها
0: علاش ما مشيتش للتوجه الطبي معناه
1: قول مرة برك مرة برك مشيت وبعد كاشي معاودش عديت جمله
0: به معناها المرض اللي جاك هذايا فجئي بطبيعه خليك انت تعيش في قطيعه مع العائله نتاعك خليتهم هما يبعدوا عليك انت تبعد عليهم كل واحد انزويت على روحك
1: لك على بعد الكل ابار عائلتي معناها حتى ما بقاش عندي صحاب معناها اللي تجي وتحكي معاك لا بقى عندي صحاب لا بقى عندي عائله لقيت روحي وحدي انخرطت ساعتها في جمعيه نتاع الحرس الوطني مشيت نترنى مارش ومن بعد كاشي صارتك اللي ما نمشيش اجور انا نترين نجي وقت الكومبيتيسيون نبدا في الجمعه الاخرى نتاع الكومبيتيسيون نبدا نترين فهمتي
0: بقليب
1: يعطيك الصحه صار لي ساعتها التهاب في ساقي والعلب تضرب والاعصاب ترخفت رست لي شديت الداء وكل مثلا عرفت روحي اللي انا معناها لا عاد عندي عائله لا عاد عندي صحاب
0: تحسيت اللي انت قصرت في حق روحك كي ما قربتش على عائلتك خاصة امك وبوك تاو الاخوات يبعدوا يقربوا هما والموجه نتاعهم اما امك وبوك يقعدوا الحضن الدافئ معناها اللي نجم تشكيل همك معناها وجيعتك حسوا به
1: معلش
0: بيه هربت
1: حسيت روحي ما سمعتش كلام امي وكاما
0: هربت انت قعدت في نفس المكان تيش معاهم هربت بالعواطف نتاعك بالافكار نتاعك معناها نزويت على روح قعدت وحدك
1: اي انا ملي انا صغيره كي تصير لي حاجه ما نحكيش ما نعاودش كي تيح ما نقولش امي لاني غليطه
0: علاش شنو اللي يخليك تتصرف التصرف هذا من خلالك انت فما برشا صغار اخرين كيفك راهو معناها في العمر اللي كنت فيه انت
1: صيح امي وضربها لي كنا هي كانت تشوف هذيك تربية
0: تخاف من رد فعل امك على اي العنف
1: وليت اخاف من امي اذا كان انا باش نجي نقولها يا امي راني جريت وطهر ولا يا امي راهو فلان جاي وضربني باش يرجع سوء عليا انا باش تقولي لي انت كنتي سبب انت جريتي انت مثلا انت ما نعرفش انت عاركتي انت فهمتي مش باش تعطيني الحق مش باش توقف معايا مش باش تقولي راهو المره هذه عملتي هكا المره الجايه ماعادش نعاود
0: تحس ما فماش حوار قطيعه كامله به وصلت قلت لي العمر 20 سنه تعرفت على الشخص هذايا بالفيسبوك عرفت عليه عرفتك عليه صاحبتك
1: ايه
0: هي
1: عرفت عليه الحق كان هو اول نجم نقولوا اول حب في حياتي يعني واول شخص يدعمني عاطفيا ومعنويا
0: ما تعرف عليه حد شيء شي يخدم لا ما يخدمش لا شو تكوين ولا شو عائلته ما خذيت عليه حد شيء حتى معلومات
1: نعرف جوست اللي هو معنا نعرف قديش في عائلته نعرف
0: يخدم كان ما يخدم شنو يعمل هو
1: يخدم في معمل
0: هي
1: بعد كاش خرج كي عرسنا معنا من بعد خرج
0: بيه تعرفت عليه في ثلاثة شهور
1: خطبة وعرس
0: وعائلتك وافقت معناها على اختيار نتاعك
1: كانت شو موافقة لكن انا عملت تحدي لامي هذاك خاطر انا كنت اشوف الحاجة اللي امي ما تحبهاش انا نحبها خاطر ما كنتش اشوفها توقف معايا مثلا بالكلام ولا تجيني تقول لي لا ما تجينيش بالسياسة فماش لطف في الحياة
0: معناتها الكلمة هي في بلاصتها إلا لا نوع من الانتقام يعني حبيت تنتقم من تصرفات أمك معاك ماشي في بالك ما أنت تصرفات غالطة وهي دجا ماشي في ثنية متاع أنها تربيك لربما كل واحد قناعاته فما ما ترى ما يربيه بالضرب وبالعنف وإحنا ضده بطبيعة الحال ديما حط في بالك لي أمك أكثر واحدة تحبك وتلوج على مصلحتك مهما كانت طريقة التربية متاعها أي خذيته الراجل ذي خذيته بيه شو اللي صار من نهارة اللي خذيته
1: نهارة اللي خذيته تبدل قولي عاد ثلاثة جمعات شهر لاباس لاباس الحمد لله. من بعد كيش تبدل كومبليتمون، ما عادش نفس الشخص اللي كنت نشوف فيه، ما عادش معلش تبدل، ما هوش هو جملة معناه.
0: ما سألتوش علاش
1: مثلا قبل كي كنا مع بعضنا هما ثلاثة شهور معناه ما تسميش مدة طويلة، ولا الواحد ينجم يتصنع فيهم هكا ثلاثة شهور. ثلاثة شهور مثلا كان أجور يحكي معاه، أجور يحكي معي كام معنا ما يفدش، حتى كي كان عندي تليفون صغير وكلي مكسر خذي لي هو تليفون ما نبدأ قارق الحاجة. يجي تصوري أنت من المهدية يجي لي هو البلادي، أنت تعرفي بلادي
0: أي أي بعيدة بعيدة أي أي يجي
1: هو ويخرجني ويدور بي ويعملهم، معنا ما خلاني ناقصة حتى شيء. فكت ثلاثة شهور هذوك
0: تحسوا معناها ظهر لك بوجه معناها مثالي نقوله أي. احنا أي اللي تحب عليها أي امرأة أي من بعد
1: كاش يتبدل، من بعد كاش يصدقني. ريتي قلت لك من بعد العرس نشري لي قطعة، مش باش نوصلوا نقولوا نحنا ما نعرفش محواس ولا، قلت لك قطعة باش نلبسها ما شريها ليش معناها باش تفهمي. سكت على روحي، خرجت نخدم، خرجت الشهر الثاني من العرس نخدم. كي خدمت الشهر معناها خدمت أول شهر خدمته، صدقني أول شهر نخدمه ومانيش مانيش مش نقول فيها نعزر ولا، أما نقول فيها خاطر غاضتني، خاطر كيفاش غاضتني روحي لتو غاضتني روحي. شهر اللي خدمته شي تكسيته بهم هو الكل، ما تلفتش لروحي في حاجة، كل اللي هو خاطر كنت أشوف فيها معلش كنت أقول ربي يعطاني حاجة كبيرة معناها لازمني نستحفظ بها كنعمة ذيك. من بعد كاش الشهر الثاني نمشي نصرف على دارهم شهرية كاملة لدارهم، خاطر بقاو يعاركوا في الشهرين ولا كيفاش نصرف عليهم شهرية كاملة الكل الثاني مشت.
0: وانت وين في الموضوع هذا كل؟
1: أنا مش موجودة، أنا
0: تحسوا كأنه كنز لقيته معناها أي أي.
1: بعد كاش بدت العلاقة تسوء أكثر، مشى هو يخدم بعيد شوي، بقيت أنا مع حموية وحمايتي ولوستي.
0: أنت حبلت وقتها؟
1: مازلت ما حبلتش،
0: مازلت ما حبلتش خمسة شهور بي من بعدين حوصلوا شوية
1: سيئت العلاقة بيني وبينهم، تعاركنا ضربوني خرجت مغاديكا كرينا ثلاثة شهرين خلص وشوية أنا عاونت معنا دارنا بعثوا لي شوي. ومن بعد كاش الشهر الثالث ما خلصش الكراول وخرجونا حتى الحوايج ما فيهم الناش.
0: توا تلقى روحك معنفة؟ تلقى روحك
1: عنفت المرة الأولى وسكت
0: ضربك معناها المرة الأولى ضربك هو زاد أي
1: هو. ومن بعد كاش ضربتني أمه وأبوه وسكت
0: أي
1: المرة هذه كيف ضربني هو وأمه وأخته. أما المرة هذه ما سكتش، قدمت قضية لكن لتو مازلت ما عملت حتى شيء.
0: قدمت قضية في الطلاق؟
1: قدمت قضية في الطلاق.
0: وبنتك قداش عمرها تو؟
1: مازلت في الطلاق، مازلت ما عملت شيء. قلت لك ريتي أنا ما نجي لهنا كان ما يبدا تحتي فلوس وما يزازونيش، حتى كي نوصل لهنا نلقى روحي ديما با، ديما نلقى روحي با.
0: بنتك قداش عمرها جبتها معاك بيبي؟
1: بنتي عمرها عام وشهر.
0: عام وشهر البنية.
1: عام وشهر ما تلفتلهاش حتى في 100 فرانك. مش تفهمي انت ماني ساعات متخمم كيفاش باش نشري باك وحليب، مش هكا بنتي توكي تستعملي الباك ولات بيبا منبع عليه قالت لي راهو مش باهي لك لواه. ما نقول ديما باش نبقى نتبع كلام الطبيبه معناها مانيش باش نعيش نبقى ساعات.
0: ظروفك تعبه ما تنجمش تشري لها حقه الحليب ب 30,000 و 25,000.
1: باهي
0: انت توا خلينا نحوصلوا شويه، انت توا في وضعيه نتاع امراه عندها بيبي عمرها عام وشويه، تلقى روحك راجلك بعيد عليك، تعرضت للعنف، مقدمة قضية في المحكمة على سبب العنف والنفقة وما خذيت حتى شيء بطبيعة الحال. أنت تسكن في ولاية بعيدة برشا، مازلت متشبثة بالقراية، تحب تقرأ، قعدت تقرأ في سونتر بريفي في الولاية متاعك، قال لك ما تعدي أنت الكونديدا ليبر تاول باك إلا ما تخلص السونتر اللي هو قديش خلاص السونتر مليون.
1: خاطر ما خلصت شيء كان الشهر له البركه.
0: وانت علاش متشبثه معناتها بالنقطه هذه نتاع الباك؟
1: خاطر وين حبست نحب نكمل حياتي، ما نحبش نقف، نحب على الاقل كي حبست وغلطت نحب نعرف ابن حياتي من الوجه ديالي.
0: هو
1: مش كي تكبر بنتي تعطى روحها في نفس السياسيه اللي لقيت فيها روحي.
0: خاطر برشا مستمعين يسمعوا فينا تاو شو يقولوا؟ قولوا هي تاو ليه في همها وليه في مشاكلها وبنتها ما عندهاش وين تسكن، ما عندهاش باش تعيش بنتك.
1: بالرغم اللي دارنا 85 متر معناها ونسكن مع اربع ثلاث اولاد وطفله. لكن بالرغم هذا مازلت متشبته في احلامي، مازلت نحب نقرا، مازلت نحب نواصل وعندي طموحات كبيره، وانا متاكده لي انا نجم نقرا ونجم نكمل معناها. لكن ما نجمش نكمل خاطر ماديا على الاخر.
0: احنا مربوطين بالبكالوريا توا، قالوا لك لازم قبل 24 جي تخلص
1: 25.
0: قبل 25 جي تخلص المليون هذيا باش نجم تعدي الباك. ما قريتش انت حتى نهار؟ ما مشيتش قريت. اما رسموك بطبيعه الوثائق الكل موجوده في المعهد هذاك الخاص اللي تقرا فيه. بي اصحاب الخير شنو طالبه منهم انت توا من خلال المداخله هذه نتاعك، من خلال التنقل اللي انت جيتنا من ولايه بعيده راهو جيت للمهديه؟ علاش جيت للمهديه؟ سالتك نفس السؤال بكري، علاش جيت للمهديه؟
1: جيت اول حاجه عندي قضيه حبيت اشوفها وين وصلت، لان ما تبعتهاش
0: قضيه اي
1: تاع العنف
0: اي،
1: وحبيت نطلب يد مد المساعد من اللي نجم قدر المستطاع باللي تنجم تعاون. مانيش باش نقول لك انت اعطيني المليون ولا حاجه بارادتك انت تعملها تلقاها ان شاء الله نهار اخر في الجنه. انا نبي نعاود نبني مستقبلي، ما نحبش نبقى هكا طفله ذليله هكا اللي عرست وطيش وقله وعي وبعد كيش تلقى روحها في دار بوها وتلقى الكلامات وتلقى برشا حاجات. انا ما نحبش نكون هكا المراه هذيك، ما نحبهمش يقولوا مراه مطلقه. نحب كي يقولوا صحيح طلقت لكن عاودت بنت حياتها. نحب نكون سند لبنتي، لان مانيش حاسه روحي سند تو لبنتي. انا كنحير في بكحلي مانيش حاسه روحي سند. انا تو كي منلقاش كيفاش نركب لبنتي ما نحسش في روحي سند. انا بنتي بقيت وين نحطها اليوم جبتها معا. نحب نحس روحي سند براسي من نهار اخر كي بنتي تكبر. نحب انا نقراها، نحب انا نقولها راهي هذيك تجي وهذيك ما تجيش. ما نحبش نفس الافعال والتصرفات اللي عملتهم معي امي نعملهم انا مع بنتي. نحب نكون انا صديقه بنتي. نحب يكون عندي وعي مش قلة وعي. نحب نكون امرأة تونسية حرة قارية مثقفة.
0: رغم
1: اللي نكون نهار اخر انا اللي نعاون مش يعاونوني.
0: رغم اللي تعدى بيك الكل، رغم اللي عجبني فيك هو روح التحدي والإصرار، انك معناها تغير الوضع متاعك برغم ما انت برشا وجيعة في قلبك حستها بالباهي بالباهي. او احنا زيد نسهلوا الامور لربما خاطر بفهم برشا تساؤلات نجم يسألوها المستمعين متاعنا تو. يقول لك باهي باش نعاونوها بمليون، وكي تمشي تصرفوا المليون احنا شو نقولوا؟ عنا اسم المعهد الخاص اللي تقرا فيه في الولاية متاعك، ما نحبوش نذكر الولاية، تنجموا انتم تتصلوا بالسنتر وتخلصوا السنتر، خلي البنية تعدي البكالوريا هكا وإلا لي.
1: طيب
0: حاضرة للباك انتي تو قاعدة تريفز وإلا لي؟
1: تو كان حق لي، اما ماذا بي معناها حتى وكانت تعدى سنة العام الجاي انا حاضرة حضورتي خاطر عندي بروفاتي في ليسي إيتاتي اللي قريت عندهم قبل واللي ما قريتش عندهم، كلهم يعرفوا حالتي وكلهم مشجعيني كوني نكمل قرايتي. انا قلت لهم نحب نكمل لكن هم مشجعين صحيح مش ماديا لكن
0: معنويا. اي
1: يقولوا لي تجي تحضري الكور تجي تراجع معنا وان شاء الله تعدي ولا بيت.
0: ان شاء الله. كلمه الختام للمستمعين بتاعنا ترى كيفاش نجم يعاونونا على بنتك ساعة؟ خلي عاونونا على بنتك ساعة خاطر والله شفتها حقيقة شيء أسف والله العظيم. أي
1: شغل يشوفوني كما بنتهم وبنتي من عرش أنا ملائكة معناها هي جت ما عندها حتى دخل في الوضع هذا، ما تعرف شيء على الدنيا هذه يعني ماشي وتكبر وإن شاء الله أنتم تفهموا الوضع اللي أنا فيه. يمكن أنا ما نجمش نعبر بالكلام خاطر نحس فيه أنا ما يحس فيه حد وما نجمش نعبر راني ما نجمش نعبر بالكلام. انتم ان شاء الله من خير اللي انا حكيت انتم تفهموا اين شنو مستحقه وكهو
0: ان شاء الله. يعني متاكده انه اصحاب الخير باش يعاونونا، انه اصحاب الخير حسوا بيك فهموا الوضعيه نتاعك النفسيه والوضعيه معناتها الاجتماعيه والوضعيه العائليه اللي انت مريت بها. ان شاء الله يا ربي نحاولوا ننقذوا البنيه هذيا. قول اني بنيه عمرها 23 سنه راهو تعدى عليها مش شويه، تعدى على راسها مش شويه من محن من ما معناتها من عراقيل من مشاكل من صعوبات من عنف من كل شيء. الليله باش تبات في المهديه في سنتر في المهديه باش تفهم الوضعية متاع البنية هذية. إن شاء الله يا ربي نلقاو حلول لها. على 93-213-219 ننتظر منكم الحقيقة تليفونات على 93-213-219 بالله الله يرحم والديكم حاولوا اتعاونوا. نرجعني لكم بعد شوية، عنا مازال برشا حالات برشا وضعيات اليوم الله غالب فما ضغط كبير، حاولوا قدر مستطاع نبجلوا معناتها الحالات الاستعجالية جدا جدا جدا.

0: ديما معاك.
1: أما فيما ديما معاك الأكيد تسمعوا في برنامجكم واسطة خير. الوقت يزرب بينا شوية شوية وإحنا عنا برشا وضعيات الحقيقة، وإن شاء الله يا ربي نقدر باش نوصلوا أصوات الناس ومشاكل الناس وصعوبات الحياة اللي مروا بها معناتها برشا عائلات الحقيقة. ولولا معناتها فضل ربي سبحانه وتعالى ورحمته وحكمته أنه يسخر لنا أصحاب الخير باش يعاونونا لبقية هذه الحالات معناتها عالقة بدون حلول. إن شاء الله يا ربي قدرنا قدركم على فعل الخير، وإن شاء الله تقفوا لبعضكم ونقفوا مع بعضنا لبعضنا، وإن شاء الله بإذن الله تعالى ربي كله في ميزان حسناتكم. على رقم إذاعة أما فهم على 93-213-219 برشا قصص غريبة وعجيبة والله، وبرشا برشا وضعيات يعني دجا نقعد ندقق في التفاصيل متاع الوضعيات هذية متاع الحالات هذية ساعات بدون تعليق، ما عندك ما تزيد تعلق حتى شيء، فما حاجات تتقال في اللونتين وحاجات ما تتقالش، فما حاجات تتعدى فما حاجات ما تتعدى، فما صور تتعدى صور ما تتعداش، يعني فما حاجات تقعد لنا احنا كأسرة برنامج واسطة خير نحاولوا نوصلوا لكم المعلومات اللي لازمها توصل للمواطنين باش نجموا يعاونوها، وضعي من الوضعيات فقط، اما التفاصيل الاخرى تبقى عنا احنا الاكيد. نمشوا لاختنا اللي جاتنا من المهدية عندها اربع صغار مطلقة، نتعرفوا على وضعيتها ونختموا بها الحقيقة. مرحبا بك عسلامة، اقرب لنا الميكروفون شوية. مرحبا. صغيرة من عام 1977 تتسمى صغيرة، تي هكا ولا عرست صغيرة مالا؟ قداش عمرك عرست؟ 17 سنة. عرفتك مالا قلت لي عندي زبنات معرسين، قعدت نغزر قلت لازم عرست صغيرة، وعليش هالتسرع في 17 سنة عاد عرست؟ اقرب شوي الميكروفون.
2: صار لي ظروف ما تبيعت امه وكل شيء، ما انت
1: حبيت تهرب من الواقع متاع داركم.
2: صار فيه مسارة
1: هربت، عرست بالرجل هذية عمرك 17 سنة، يخدم ولا ما يخدمش وقت عرست بي؟
2: كان يخدم في قاعدة غير بطل،
1: ما نحكيوش لوين يخدم لحد شيء، مهم كان يخدم.
2: كان يخدم ومن 2016 ناكل في مسقط ما عنده حصيله
1: 16 سنة تاكل في الضرب.
2: من 2016 ناكل في مسقط.
1: اي وعلاش سكت على العنف هذايا الكل اللي تمارس عليك من الاول نهار؟
2: قلت تو معناتها ما عادش وشنو كمل كسر لي الخشميه، تالت عمليه نموت فيها
1: معناتها عنف كبير برشا هذاك. تقول لي كسر لك خشمك، وكل ما قلنا المستمعين نتاعنا ما نظهروش احنا وضعيه المواطنين يشوفوا بحذنا الاذاعه ولا الصور نتاعهم، اما صدقا في الكلام اللي تقول فيه راه هذيك هي الحقيقه، يعني خشمها مكسر معناها صحيح. هي
2: وصلت الدار انكسرت ثلاثة عملية، واني ماني شمش حتى كنت طبس نخدم في الدار، خدمت في دار معاش الناجي مولي مرض 5 مرات في الطب النفساني، اليوم قالوا لي ولدك تروح بيه وهو باقي مريض الدويات ما تماش.
1: سمحني خلنا نرجع بشوي بشوي، طبعا نش نرجع بيك البتويلي ساعة بعد تنجي لولدك، تاكل في الضرب 16 سنة وسيكت على همك هذا الكل، جبت أربع صغار
2: كل
1: خلاص صغار. جبت أربع صغار، كيفاش عاشوا صغار هذوما في العنف اللي قاعدين يروا فيه تمارس على أمهم كل يوم؟
2: يكرهوه هبط من الشباك وهربت وحسيله
1: وبعد خيرت الانفصال الطلاق. كل وحش على روح، تقى روحك ما عندكش نفقة ما عندكش مدخول
2: ما عندكش حتى شيء، وتو قاعدة اليوم بشي أخرج ولدي.
1: باهي ولدك شبيه ساعة سألتك بكري قلت لك ولدك شبيه، شنو سبب المرض نتاعه؟ ولدك عمره 19 سنة
2: نفس سنيته تعبت أشوف الدوي العصابي كسر دلدك قطعت ركوها.
1: أول مرة يدخل السبيطار هو؟
2: أول في رمضان دخل ولدي السبيطار.
1: ما انت كان لبس عليه قبل؟
2: كان لبس عليه يخدم يعولي.
1: اي
2: فجأة والله في ابن بساني دي 5 مرات هي رمضان
1: وبعد حكيت شي معاه، معناتها شنو اللي خليه هيك؟ شنو الاسباب؟ واعي هو وإلا بالتصرفات متاعه وإلا ليه؟
2: هو مش واعي، هو كان يتفرج على تلفزيون تريب وقطة ونهارين هذوما ونهار ثلاثة بايس، اليوم قالوا لي يقعد جمعة ما قعد جمعة روح باش يروح اليوم، كلمني تو سبيطار نفساني تروح بي دويات، نقعد هنا نطلب عند العباد يشري لي دويات ما عادش نخدم ديما في جربتي، هو ما عادش نجم نخدم بكل
1: هيك. شنو الأسباب الطب شنو قالوا لك؟ علاش الحالة هذيا متاع ولدك تعكرت هكا؟
2: يقولوا لي حتى يقولوا لي بلاتي خداش شي حاجه قبل ما نعرفش يقولوا لي ياخذ الدويه ويقعد ديما يهضر يبداها من ونكاري داري اني يبدا حتى مش ما عندي مرة باش ناكل حاجه يبدا يهضر يبدا امنيته انه يقضي لي فيلا يقضي لي دار يقضي لي شنو
1: هو
2: ايش هيك الحاجه تو كلمني قال لي ما راني جهان اختي عطتني صحن المكرونه خليته لولدي خاطر هو مريض انا ما ناكلش ما نحبش ناكل خليته لي هو خليته لي هو تو شي وبالتدويه في قهوه جوهره وبالتوين في الفراندة وبالتوين في الشارع وبالتوين ومر الدهر الثاني 100 دينار المرتاية وتو ديما عايدة أكمية ما تمية قلوا أصبر أصبر ما عندي شنو ما عنديش 260 داخل فيهم زيد نفق منا ومنا ومنا 400 دينار ساعات نعطي 300 ساعات نقولوا أصبر لي 100 دينار
1: معناها أنت مطلق ما عندكش حتى مدخول مريضة جسديا أنت مريضة
2: ضرب الولدي 400 كاري ما عنديش باش نقادي
1: كاري ضرب 400 ألف
2: ولدك ناخذ عنشون شماعي وكي نمشي مثلا للوالي ولا باش نقابل الوالي أعمل مطلب طو خلي غادي المطلب طو
1: ولدك الأولاني تو مريض في السبيطار يعالج في الطب النفسي والولاد الآخر وين؟
2: قاعد ولدي الآخر قاعد
1: علاش قاعد؟
2: ما نجمش خدمة خاطر ما نحبش ندخل الحبس دخلت الحبس قبل 24 يوم وعام واختي 700 واختي 200 وستة شهور نحاولي المحامي عشان نجم
1: شكون دخل الحبس؟
2: أنا
1: علاش شنو الأسباب؟
2: شو قصر هما العيال بنتي قريب تاريخها ما عند جواحي من الطفولة للمطعم كانت تقرأ شات هي تخدم قالوا لها فيش تعمل فايزة هنا قلت لهم ماما وبابا خدموني أنا ما خدمتهاش عندي شهود بيتي أنا ما خدمتهاش نخرج من الدار يكلموني جماعة الحاكم يقولوا لي عندك عام كامل حبس ولدي ذاك
1: عديت العام؟
2: عديت 14 يوم بعدين خرجت وعملوا لي محامي خرجت وعديته عام كامل في الحبس وستة شهور نقام بالمحامي
1: مشكلة كبيرة أختي والله عندك برشا حاجات قلتهم برشا حاجات ما قلتهمش
2: ساعات نقول نمشي نموت جبانة مرة حتى شيء ولا أنا نتمنى ولدي غادي كيف في السبيطار أنا نتمنى غادي وبرشا حوايج راني تعبت شلاكة صباط ما عنديش باش نشري ما عنديش باش نشري خضرة لولدي خضرة شوية فلفل شوية طماطم واحد ما عنديش ما عنديش
1: صح ما شاء الله عليك أنت معناها والله لا ناقصك حتى شيء ما انت حسيت بروحك حسيت بروحك تسرعت من الاول بداية كانت صعيبة كلها تسرع كي خذيتها الرجل ذي
2: عندي ضيق نفس عنده موعد في سبيطار جبل بعد شهر يزيني نمشي لسوسة نطلع المترو باش ناخذ له قص نفس فهمت واني مريضة وعندي حاجة في الكلام وسلسول ظهري الطبيب نبى لي على حاجة ياس وما تهزش الثقيل وما تعملش حاجة ما نجمش نخدم يعني ودي ما هاي ما عشان نجم نخدم وانا مش لواح ولدي الطبيب نبهت علي في ديما بشرتك ولدك
1: بالك شي ربي فرج علي ان شاء الله الطب ما داب وقاعد يتعالج هكا ولا
2: باقي شيء ودي باقي شيء ودي
1: شو عمر الشباب راهو
2: دوية دا
1: اعطيني الدوية هذا شنو هذا دوية
2: داك ما تماش من صيدلية مقطوع ما تماش قالوا هولي حتى المرأة مشات تكلمت عليه صيدلية قالوا لها مقطوع
1: ايه
2: مقطوع
1: في الصيدليات مقطوع طبيبي نجم يبدلوا دواء اخر ولا
2: طو ماشي باش نخرجوا
1: صحيت لازم يبدلوا دواء اخر
2: باش يعطيني شنو يعطيوني يعطيني دواء نتاع السبيطار شربوا من هنا يبدا
1: يرقد
2: يرقد يبدا يهدر لا لا ما تهزنيش الدار هذيك باش يقتلوني لا لا لا لا علاش ما مكلموناش عباد علاش ما عاوناش العباد علاش هذاك لاباس عليه مكلمنا قول جنة فيهم بلادي فهمت
1: والله اني لما وجعني في الموضوع هذا الكل انه الولايد كان لاباس عليه
2: الورقه دي
1: كان لاباس ولدك
2: كان لاباس عليه
1: عليه يا رسول الله
2: باش ولي تو باش نحيوهم الكرنيه قلت لهم عمروا لي هذيا شوف عمروا لي هذيا باش يولي يخدش عليا على الاقل يعني هذه طبه لا لا نشوف محمد نشوف صالح باه باه هبروني به وطبيب ولعتوها لي شو نشي معي قالوا لي اسمك طبيب يعمرها لك باش تصبها واحد تركب على الترام ولا يركب
1: خاصة هو مسكن يتعالج تو لازم يتعالج
2: لا لا لا لا.
1: هو تو مقيم في سبيطار تاع سفر بالمهدية باش يمشي يتخرج ولدك من الطب النفسي لازم علاج ولازم دواء ولازم رعايه ولازم تأطير ولازم ماكله ولازم
2: ما عنديش هاوش لا ما عنديش باش نشري اليوم ندبرش 10,000 عشان دينار مشيت خديت له شويه واحد حكايه باش يغسل بها لحمه خديت 3 كليستات لولدي سليب ما نقاش باش نشري فهمت حتى يجيني من الدار يكلمني هاد اكمل دينار حضرتها لي
1: عندك ولدك أولى من الناس لكل الحقيقة إن شاء الله أني حاسة بأنه ربي سبحانه وتعالى بشبعثنا راه والله بشبعثنا فهمت وضعية ليه
2: ليه نطلب عند العباد ندور بأني ولدي ولدت حاشم ولدت محمد عاش ولادي محمد ما عاش تهدري عاش ولدك
1: أني متأكدة أنه هو عنده تعرض لصدمة كبيرة متأكدة فما صدمة وإلا فما حاجة يشربها
2: بس عليه في الورد يحبوه فجأة ولدي
1: الطبة فما ملف طبي ايش قالوا لك الطبة شنو صاروك شنو قالوا لك شنو حكوا لك
2: طوكي كلمتني الطبيبة قالت لي يعني تبع ريم سويسي تبع
1: ما غير الاسم اللي قبل حتى شيء علاش
2: تبع
1: شنو السبب نتاع المرض نتاعو نحب نعرف
2: فيه قالوا له ليش وما قالوا ليش ما قالوا ليش
1: طفل كان لاباس في ليله ونهار يولي هكا وضعيته
2: ما قالوا
1: في اشهر يعني من رمضان لتو
2: ما قالوا ليش
1: يتعالج ما يتعالجش تقعد به الحاله هكا شو بالضبط
2: برا امشي مثلا بالفلوس 70 وزيد تعملوا في زيتة شوف احكي مع ذاك مع ذاك مشيت ما غير ما نسمي شكون مشيت قالت لي فوزيتا نتاع 70 قلت لها خليني ندخل له قل له مرت فلان مثلا بعد يخت فلان هو اللي بعدني قال لي اللي البرجي ب 70 دينار
1: بيه شنو تحب نقول لأصحاب الخير يسمو فينا توا يقول لهم افتح قلبك ليهم اشكي احكي
2: يرحم والديهم يحب يعاونوني معناتها يعاونوني في كرايه في ولدي نحب ولدي يبرا يرجع يخدم نحب نمشي يعني نخدم هكا هاو نحب كان على ولدي يا برا نحب يمشي يرجع يخدم دبرولي حتى اي رخصه ولا اي حوايج ندخل ولدي حوايج في حانوت صغير يخدم ولا ناخذ معها اني والماكله ما عنديش ما عندي حتى شيء اني توكي نروح يقعد فطور الصباح ما عندوش باش يفطر ما عندوش باش يفطر فطور الصباح توا هذاك يقولوا لي وكلوا باش نوكلوا باش حتى نجي في الديار ماش نمشي نخدم في الديار تو يزيني في الدار ونمشي هو نمشي معاه ونمشي معاه يمشي معاه
1: ان شاء الله ربي يفرج عليه ان شاء الله ربي يفرج عليه متاكده انه اصحاب الخير باش يعاونونا يكلمونا يتصلوا بينا قاعدين تسمعوا في الحالات والوضعيات راهو ذوما موجودين معانا متعايشين معانا راهو في المجتمع متاعنا ما نجموش نغضوا عليهم الطرف والا نعمل روحنا في بنش بيهم
2: ادوني ورقه الدواء باش ندور عند العباد تو باش ندور
1: ان شاء الله ان شاء الله نلقاو اصحاب القلوب الطيبه اللي يحاولوا يعاونوا الوضعيه هذه صعيبه برشا برشا برشا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله
2: قهوة جورة قعدت ثاني ولدي في قهوة جورة هكا يرهس ندور باش
1: ان شاء الله يا ربي ما انت ظروف صعيبه على الاخر على الاخر
2: باش لولدي
1: اي
2: حتى شويه الحم هيك باش ناكل ولدي ما عنديش نشري ما عنديش بيت لابسه باش نشري هذه 260 دينار كاري بها
1: الدار مش كم لفقت لك 260 دينار
2: لفقت
1: ديجا ب 400,000 مكريه الدار به اصحاب الخير الله يرحم والديكم على 93 213 219 ننتظر منكم تليفونات ننتظر منكم تليفونات باش نجموا تعاونونا يرحم والديكم سامحوني بربي لانه عندنا برشا ضغط الحقيقه بالنسبه للحالات الاجتماعيه بالنسبه لليوم به 93 213 219 هذا هو رقم لا مفهوم وصلنا هكا ختام حصتنا عندنا برشا وضعيات باش نخلي الجمعه الجايه الحقيقه عندي ظروف صعيبه برشا تاع عائلات ما نجمش نعديه كيكو برا الملف لازم ياخذ وقته هذاك علاش الملف هذا باش ناجلوه للجمعه الجايه زيد به وصلنا كما قلت لكم نهايه برنامج واسطه خير نحب نقول للمستمعين نتاعنا اليوم وينكم عندي مده ما سمعتكمش راني في حصه اليوم ان شاء الله يا ربي تحاولوا تتعاطفوا مع الحالات الكل تحاولوا تعاونونا على 93 213 219 ولا تجونا مقر اذاعه ام اف ام كيف العاده نداء اخير بالنسبه لي العيد الكبير ان شاء الله ربي يحيينا بخير. نعاونوا بعضكم. اذاعه تما فهم هي همزه الوصل، هي واسطه خير من خلال برنامجكم هذايا باش تقدموا المساعدات لبعضكم، وربي ان شاء الله يرحم والديكم وان شاء الله في ميزان حسناتكم. والله ما عندي مزيد نقول بعد الوضعيات اللي سمعتها اليوم، والله ربي يكون في عون الناس باش تعاون الناس. والله يا ناس حبوا الناس. احلام سليمان بطيخ كانت معكم من قدام الميكروفون، زميلتي ريم قرمة امنت لكم بث مباشر. نتلقاو كان حين ربي والقدره الجمعه الجايه. باي باي نسكن.

0: suite après la pause. C'est la pub. سوسة عاصمة الكتاب من 8-17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دور 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية. روايات، كتب ثقافية، علمية وكتب للأطفال. ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8-17 ماي من 10-17 ماي. كونوا في الموعد.
1: Retour du programme sur votre radio. MFM. MFM. Smile Mouja.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net. قلوب اسال شو بدك وانا دوخني الجامعه.

0: الاخر انا حبيتك،
1: في الاخر انا حبيتك،
0: حبيتك بصدق،
1: حبيتك بصدق،
0: حاب نهديلك الدنيا وشويه عليك،
1: حاب نهديلك الدنيا وشويه عليك،
0: انا بيك ومعك اسعد انسان في الدنيا،
1: انا بيك ومعك اسعد انسان في الدنيا.

0: après la pause. C'est la pub.
1: جديد في المهدية شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق سفيقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النداء، وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بالشبة.
0: سوسة عاصمة الكتاب من 8-17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دور 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية، روايات، كتب ثقافية علمية وكتب للأطفال، ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8-17 ماي من 10-7 متاع العشرية. كونوا في الموعد. الخمسة متاع العشية على مثل retour du programme sur votre radio.

0: C'est la pause. C'est la pub.
1: جديد في المهدية شركة أديكولور ديكوراتيف بايت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق سفيقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النداء، وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بشب.
0: سوسة عاصمة الكتاب من 8-17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دور 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية، روايات، كتب ثقافية علمية وكتب للأطفال، ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8-17 ماي من 10-7 متاع العشرية. كونوا في الموعد. توا في الستة متاع العشية على مسافة retour du programme sur votre radio.

0: la suite après la pause. C'est la pub. سوسة عاصمة الكتاب من 8-17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دور 11 بشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية. روايات، كتب ثقافية، علمية وكتب للأطفال. ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8-17 ماي من 10-17 ماي. كونوا في الموعد.
1: Du programme sur votre radio.

suite après la pause. C'est la pub. سوسة عاصمة الكتاب من 8 ل 17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية. روايات، كتب ثقافية، علمية وكتب للأطفال. ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8 ل 17 ماي من 10 ل 17 ماي. كونوا في الموعد. توا السبعة تعالي على مزاج retour du programme sur votre radio.

0: أما فهم اتنعوش
1: اتنعوش.
2: شديتك وشبتك لاي وعينك جت فيها هناي علاش حبك لاي ما عندوش قيمة جيت من ترابك وترجيتك باش توقف معاي عطيتني بدارك ما خدت مني كليمة عطيتك جمل في سنين حياتي ما امشي شوي وكتبت نحبك في حيوتك القديمة اسبق وقلتلك مريض وانتي الوحيدة دوي علاش حبك لي ما عندوش قيمة ناديت عليك بحرارة روحنا مت

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: suite après la pause. C'est la pub. سوسة عاصمة الكتاب من 8-17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دور 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية. رواية، كتب ثقافية علمية وكتب للأطفال. ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8-17 ماي من 10-7 متاع العشرية. كونوا في الموعد.
1: Du programme sur votre radio.

0: après la pause. C'est la pub. سوسة عاصمة الكتاب من 8 إلى 17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية. روايات، كتب ثقافية، علمية وكتب للأطفال. ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8 إلى 17 ماي من 10 إلى 17 ماي. كونوا في الموعد.
1: توا 8 متاع الليل على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

www.tmtmusic.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ميوزيك.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

المهديه على 105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجم تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

عرفته قد ما عرفته ولا عرفته.